0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الحالة النفسية للمرأة في وقت الحمل. بنلاحظ إن في الثلاث شهور الأولى ممكن تكون عندها خوف من الإجهاض أو متقلبة المزاج، وممكن تغضب بسرعة. في الثلاث شهور اللي في النص بيكون مزاجها لطيف مستقر وسعيدة ببداية حركة الجنين، وفي آخر ثلاث شهور بيرجع ليها الخوف من تاني، لأنها بتكون خايفة من الولادة وخايفة من مسؤولية الطفل. ياريت المعلومة تكون عجبتك. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: اسمي حنة، وجوزي كان متجوز واحدة تاني، كان عندها أولاد وأنا لأ، وعلشان كده كانت بتغزني كل يوم، وده خلاني حزينة لدرجة أني ما كنتش باكل. جوزي كان بيحبني قوي، لما شافني حزينة قال لي:
2: هو أنا عندك مش أحسن من 10 ولاد؟
1: لكن أنا نفسي في طفل. ولما روحت الهيكل كنت بصلي بدموع للرب عشان يديني ولد، وقلت له لو اديتني ولد هخليه في الهيكل يخدمك، وشافني الكاهن وافتكرني سكرانة من كتر صلاتي، لكن لما عارف أني بصلي شجعني، وربنا حقق وعده واداني صموئيل، وأنا فعلا رجعته الهيكل يخدم من صغره. وبعدها عوض عليا ربنا بـ3 ولاد وبنتين.

أن رغم حزنها واحتمالها لحرمانها من طفل، لكن كانت بتثق أن لكل شيء وقت، وكانت بتصلي بإيمان لله لأنها عارفة أنه يقدر على كل شيء، وعارفة أنه بيسمع صلاة الست والراجل، ما عندوش تمييز. كانت أمينة، وزي ما وعدت ربنا أنها هتسيب الولد في الهيكل نفذت، وعشان كده شافت أن الله إله التعويضات. هنخرج فاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. نتعلم من حنة إن نيجي لله بطلبتنا بثقة إنه بيسمع. هاتي ورقة كبيرة واكتبي عليها بخط عريض طلبتك اللي انت عايزة ربنا يسمعها، وصلي وثقي إن الله يستجيب بس في وقته. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: يا رب اسمع.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

كيف ما نحن عارفين، الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله في 6 أيام، وخلق الإنسان من الطين ونفخ فيه روح الحياة وصار كائن حي. والله سبحانه وتعالى خلق مكان خصيب بكل في الأرض في منطقة اسمها عدن. المكان هذا كان مثمر وسمح وكله جنة، ويمر في الجنة هذه 4 أنهار كلها نابع من نهر واحد، واثنين من الأربعة هذوما النهرين المعروفين اللي نعرفوهم دجلة والفرات. خلى الله سبحانه وتعالى آدم يعيش في الجنة هذه اللي كانت مليانة بالأشجار السمحة واللي ثمارها طعمتها كيف العسل. وفي نص الجنة كان فيه شجرتين، الأولى شجرة الحياة واللي يأكل منها يعيش للأبد، والثانية شجرة معرفة الخير والشر.

وفي يوم من الأيام مشى الشيطان للولية وخرف معاها بلسان لفعة وقال لها: يا ولية، هل صحيح إن الله ما خلاك مش تاكلوا من جرة الجنة؟ فقالت للولية للفعة: من اللي قال الكلام هذا؟ نحن نقدر ناكل من كل شجر الجنة، لكن الشجرة اللي في وسط الجنة ما نقدروش. ربنا قال لنا ما تاكلوش منها وما تلمسوهاش عشان ما تموتوش. فخذت من الثمر وكلت وعطت الرجلها وكلا معاها، وشافوا بعد الوقت هذه كل شيء وعرفوا انهم كانوا عرايا، فمشوا جابوا ورق من شجرة التين واستروا ارواحهم بها.

وقال الله سبحانه وتعالى للولية: يا ولية شنو اللي درتيه؟ فقالت له: ما هوش ذنبي، لفعة هي اللي ودرتني وخلتني ناكل من ثمر هجرة. فقال الله سبحانه وتعالى للفعة: عشان انت درتي هذا، انت مغضوب عليك من بين كل الحيوانات اللي تعيش على الأرض، وعلي بطنك حتسحفي ومن التراب حتاكلي طول عمرك. حيكون بينك وبين الولية عداوة، وبين خلفتك وخلفتها هو حيقطع راسك وانت حتلغي كعب كراعة. قال للولية: وانت يا ولية، علي خاطر درتي كيف ما قالت لك الحية وما سمعتيش كلامي ولا وصيتي، حيصير لك وجع الحمل، حنخليكي تجيبي العيال بالوجع، وديما تكوني محتاجة لراجلك وهو يتحكم فيك.

وقال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام: وانت يا آدم كان لازم تسمع كلامي، ولكنك سمعت كلام وليتك وكليت من الشجرة اللي حرمتها عليك، علي خاطرك هذا الأرض مغضوب عليها بسببك، وحياتك عليها هتكون صعبة، لأنه مش حتطلع لك بس ثمر، لا حتطلع لك شوك وعليك، ووكالك يكون من عرق وجهك، وحترجع للأرض اللي انخلقت منها، بيش انت من التراب انخلقت وللتراب ترجع. والله سبحانه وتعالى دار الآدم وحواء دبش من الجلد عشان يسترهم، وطرد آدم وحواء من الجنة للأرض اللي حزرعوها عشان ما يمدوش يديهم على جرة الحياة ويأكلوا منها ويعيشوا للأبد. وخلى الله سبحانه وتعالى ملائكة ومعاهم سيف من اللي هي بنار، بيش يحرسوا الطريق اللي يمشي لجرة الحياة.

عرفنا إن آدم وحواء ما سمعوش كلام الله وكلوا من الشجرة اللي الله حرمها عليهم، وهكي الذنوب خشت الدنيا والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان تكسرت. وللسبب هذا الله سبحانه وتعالى طرد آدم وحواء من الجنة للأرض اللي حيزرعوها بعرق جبينهم. حملت حواء وجابت ولد لآدم وسموه قابيل، وقالت حواء الحمد لله وشكر لله اللي قومني بالسلامة واعطاني ولد، وجابت ولد آخر وسموه هابيل. وبعد ما كبروا هابيل صار راعي غنم، أخوه قابيل صار فلاح. وفي يوم من الأيام قابيل وهابيل كانوا يبوا يقدموا ضحية لله سبحانه وتعالى، فقدم قابيل من ثمار الأرض، لكن هابيل اختار من خيرة الغنم اللي عنده وكلها شواهي بكر، وذبحهم وقدمهم ضحية لله سبحانه وتعالى.

والله سبحانه وتعالى رضى على ضحية هابيل، لكن رفض وما تقبلش ضحية قابيل، وهكي ضاقت به الدنيا وصب حقده كله على أخوه هابيل، وصمم في عقله يتخلص منه. فقال الله سبحانه وتعالى: كأنك زعلان يا قابيل، لو درت الصح هنرضى عليك، هذه فرصتك، اختار الخير مش الشر، لأن تفكيرك حيوصلك للهلاك، ولازم تتحكم في روحك وخلي بالك يا قابيل، عشان تفكيرك الشرير كيف وحش مفترس واللي مستني يهجم عليك. وفي يوم من الأيام تكلم قابيل مع أخوه وقال له: يا هابيل تجي معايا اليوم للمزرعة. ولما وصلوا للمزرعة ضرب قابيل خوه وقتله، ومات هابيل ودم بقى في ركبة خوه. والله كلم قابيل وانشد عن خوه هابيل وقال له: وتكون رايح وضايع ديما في هالأرض.

يا قابيل وين خوك هابيل؟ وقال قابيل هو أنا حارس على خويا باش نعرف وينه. فجاوب الله سبحانه وتعالى وقال له هذا دم خوك في بطن الأرض يبكي وصوته وصلني، والأرض اللي تواري دم خوك حتكون لعنة عليك ودير في حسابك، لما تزرعها ما عادش تاخذ منها خير. وجاوب قابيل الله سبحانه وتعالى وقال له ذنبي أكبر من أني نتحمله، حنصير ضايع طول عمري لأنك رفضتني ومش حنوقف في حضرتك مرة أخرى. وفعلا كيف ما قال الله سبحانه وتعالى تشرد قابيل وصار منبوذ في كل الأرض.

وبعد مدة حملت حواء مرة أخرى وعطاه الله ولد وسموه شيث، وقالت الحمد لله والشكر، الله سبحانه وتعالى عوضني وأعطاني ولد في بدال اللي مات. وشيث عطاه الله ولد وسماه أنوش، ومن الوقت هذا تم الخلق يعبدوا الله ويسجدوا له. من كل جيل من هالشيث كان منهم ناس صالحين ويعرفوا ربنا كيف اجدادهم شيث وانوش، لكن في ذرية قايين ما كانش منهم ولا واحد متمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. بعد مدة من الزمان كان أحفاد شيث يتزوجوا من أحفاد قايين

وهيك اخوتي المستمعين، اليوم عرفنا قصة أولاد سيدنا آدم اللي هم هابيل وقابيل وشن صار بيناتهم، وعرفنا قصة أحفادهم وشن اللي كانوا يديروا فيه، وحتى ميلاد سيدنا نوح عليه السلام واللي كان راجل بار وراجل صالح. وإن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملوا لكم قصة سيدنا نوح وشن قومه داروا بالضبط لغاية ما ربنا بعث على الأرض الطوفان اللي موت البشرية كلها. إذا كان عندكم أي استفسار خوت المستمعين على حلقة اليوم أو أي حلقات ثانية، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر البرنامج ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

اوعى تنكر ان مرات كتير بتطل من جواك لهفة انك تعرف ايه مخبي لك بكرة وبكرة ليه. ده حتى بقى النهاردة مرات بيبقى لغز هتموت تكتشفه قبل ما يفاجئك. يا ترى هدية ولا لغم ممكن ينفجر فيك؟ مين يقدر يقولك ويدلك على اللي جاي؟ بتشتري الجورنال وقبل ما تقف قدام اي عنوان بتقلب الصفحة على طول وتشوف حظك اليوم ايه بيقول؟ ويمكن مرات تاني تحب تقرا الفنجان او الكف الان مش مطمن زي اللي يكون داخل في فخ. الموضوع مش مجرد حب استطلاع واستقراء وتحليل وتبديل، الموضوع في أصله خوف. في خوف جواك، خوف من ملامح عفريت بكرة. علشان كده لو كان بكرة ده إنسان كنت هتعمل إيه معاه؟ تقتله؟ يبقى هتقتل نفسك. تكبر دماغك؟ طيب وتفضل خايف منه ليه؟ يبقى مفيش غير حل واحد، إنك تصطلح معاه، تمد إيدك القصيرة لإيده الطويلة، ما تحكمش عليه لغاية ما يوريك ايه اللي ليك فيه. ما تخافش منه وقابله بأفضل لبس في قط الصالون، ولا أقولك في غرفة المعيشة، أهو برضو عضو من أعضاء عيلة عيشة. الناس بتخاف من بكرة ومعاها حق، لأن في ثلاث حاجات فيه بتخوف بجد. أول حاجة بيخاف منها الواحد حصاد امبارح، يتكشف المستور، يتفضح المتغطي، يجي معاد القصاص الإلهي من البلاوي اللي عملناها. محدش بيزرع زرعة ويهتم بيها ما يحصدش منها سواء خير أو شر، لكن الموضوع بيختلف من واحد للتاني. فلو النهاردة بتاعك مسروق بعيد عن إيدين ربنا، بكرة بتاعك مفلس ما فيهوش حاجة من إيدين ربنا، وممكن تموت إن ما كانش من المرض أو العار، لكن أكيد هتموت من الجوع. بيفكرني الكلام ده بالراجل اللي حكى المسيح قصته وقال إنه في واحد كان نازل من فوق من بلد اسمها أورشليم لحتة تحت كده اسمها أريحة، وفي الطريق طلعوا عليه قطاع الطرق، وطبعا هاتك يا ضرب وسرقة لغاية ما خلاص بقى أخينا ما بين حي وميت. وبعد شوية مر عليه واحد كاهن في الهيكل، وشوية تاني واحد خادم دين، لكن محدش عمل له حاجة. اللي فرق في آخر المشوار إن واحد تاني من بلد تعتبر عدوة ليه عد على الراجل اللي بيموت اللي مفلس اللي عريان واهتم بيه، وركبه على الركوبة بتاعته وراح موديه للفندق، وقبل ما يمشي من الفندق تاني يوم دفع الحساب للي فات واللي جاي. ايوه نقول كمان، دفع الغريب للراجل المفلس العريان حساب اللي فات واللي قدام. يعني ايه؟ يعني اوعى تخلي تفليسة النهاردة اللي في نفسيتك او في بيتك او في اي حتة في حياتك تحكم على نظرتك لبكرة. ممكن يحصل معاك اللي حصل مع اخينا ده، ممكن جدا يقابلك ربنا دلوقتي وهو يقدر كويس يقلب صفحة النهاردة من قدام عينيك، او يقطعها خالص من دفتر حياتك ويعوض عليك. وزي ما الراجل ده دافع حسابات اللي فات واللي جاي، ربنا كمان بيقولك انه زمان لما مات المسيح مات عريان مفلس مظلوم في حالة يمكن تكون شبه حالتك دلوقتي، علشان يقولك انه ساب رصيد كرامته في حسابك، ساب توب بره يستر عيبك، ساب دمه ينزف علشان يشفي جروحك. ما تخافش من حسابات بكرة، حصاد بكرة حصده المسيح امبارح لو ترجع له النهاردة، لو تسلم له الشوك اللي زرعته أو اللي سبته يملأ أرضك هيشيله على راسه، بحيث لو بكرة جاي طلبك بالدين طلبه أنت بالتعويض من اللي دفعه المسيح. تاني حاجة بتخوف الناس من بكرة تهديد امبارح. الشيطان شاطر، كلمة بنقولها في مرات وفي مرات بنصدقها، ورغم أنها كدبة بس الكدبة بتبقى حقيقة بسرعة أول ما نصدقها. هثبت لك ده لما فكرك باللي حصل مع نبي من أنبياء ربنا، وإزاي ببساطة بعد كل انتصارات امبارح والنهاردة قدر يزرع الشيطان لغم في بكرة خلاه يخاف ويهرب. النبي إيليا، النبي إيليا كان راجل عظيم ما بيخافش من حد، وفي وقت عمل انتفاضة كبيرة كانت نتيجتها أن الشعب اليهودي رجع لربنا وقتلوا معاه أنبياء الأصنام. وهنا الملكة الشريرة اللي كانت موجودة في أرضه بعتت له تلغراف باختصار بتقوله فيه هعمل فيك زي ما عملت في الأنبياء بتوع الأصنام بعد 24 ساعة. أول ما سمع النبي التهديد ده هرب وانتظر بكرة وهو مرعوب، مشي 24 ساعة في الصحراء وهو مش دريان، بدأ يصدق تهديد ملوش أي لازمة. طيب لو إيزابيل الملكة تقدر تموتك ما عملتش كده ليه النهاردة؟ إيه اللي يخليها تسيبك لغاية بكرة؟ لو يقدر الشيطان يضربك بمرض ليه ما عملش كده من زمان؟ الواقع أن الشيطان عارف كويس أنه ما يقدرش يعمل حاجة مع اللي تقابل مع ربنا، ودفع له حسابات بكرة، لأن أمان بكرة كمان مدفوع الحساب من امبارح، من قبل التهديد، من قبل التصريحات، من قبل الافتراء، من قبل الأختام والتحقيقات والمحاكمات، كل شيء تحت السيطرة. لكن إذا صدقت التهديد اللي جالك على بكرة
هتعمل زي النبي إيليا في لحظات ضعفه، هتهرب بعيد عن المكان اللي ربنا حطك فيه، هتطلب تموت وتضيع منك دفاتر شيكات الحياة، هتشخبط في صفحة بكرة وتقطع صفحة امبارح، وهيجيلك اكتئاب. في مفاجأة لازم أقولها لك، الراجل اللي بسبب رعبه من بكرة طلب الموت لنفسه النهاردة، كان ربنا بيخطط إنه يكافئه على تعبه معاه وخدمته ليه، مش إنه يقصر اليومين بتوعه، لكن يطولهم ويعديه محطة الموت خالص. كان ربنا محضر له مفاجأة إن بكرة بتاع إيزابل ما يحصلوش أصلا، لأن ربنا خطفه في مركبة نارية للسماء وهو حي. يعني كأن الشيطان كان عاوز الراجل يموت قبل ما توصل التشريفة السماوية. اوعى تفقد مواعيد ربنا ليك، اوعى تنتظر الوحش وتحوش له من عمرك أغلى لحظاتك وتصدق العامل شاطر وانت اللي تخسر في الآخر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: عم قاسم.
3: نعم يا حسام يا ابني.
6: فكرت وفكرت وفكرت ثم رفضت كل ما قلت.
3: كل ما قلت
6: بخصوص صيرورة الله إنسانا.
3: لا يمكن، لا يمكن أبدا.
7: أمكن يا حسام، أمكن.
8: وأنا أيضا عقلي رفض الفكرة تماما.
9: الله سبحانه وتعالى العالي المنزه السامي كل السمو يتخذ لنفسه جسدا مثلنا؟ لا يمكن، مستحيل، مهما كان الغرض من ذلك مستحيل.
3: حتى لو كان بسبب محبته لنا محبة شديدة؟
9: ولا لهذا السبب،
6: ولا ألف سبب مثله.
7: الله خلقنا على صورته كشبهه، يحبنا، قريب منا، الله محبة.
3: هذه المحبة الخارقة جعلته يعلن ذاته لنا بهيئة نستطيع أن ندركه بها.
8: هل تجسد ليفدينا أم ليقترب منا؟
7: ليفدينا وليعلن ذاته لنا، لنعرفه ونؤمن به ونقبل فداءه لنا.
6: فيحد نفسه في جسد إنسان؟
9: اللا محدود يصبح محدودا؟
8: القدوس يصبح غير قدوس؟
3: لا لا لا، لم نقل ذلك. القدوس برغم أنه عاش في العالم المليء بالخطية لكنه بقي قدوسا.
6: كيف؟ كيف يصبح اللامحدود محدودا والقدوس يحيى في جو الخطية؟
7: الله اللامحدود حل في المحدود وبقي غير محدود في ذاته، وانتقل من جو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى جو مشحون بالخطايا وبقي قدوسا في ذاته.
9: يا مريم يا مريم، حرام عليك، هذا كثير علينا جدا.
3: الله موجود في كل مكان، كل وقت، كل الوقت. هو موجود معنا هنا وموجود في نفس الوقت مع غيرنا هناك وهناك وهناك.
8: هذا مفهوم.
3: فلا اعتراض على إمكانية ظهوره في شكل محدود وزمن محدود، مع أنه غير محدود في ذاته.
6: هذا ببعض الجهد يمكن فهمه. نعم الله يستطيع أن يشق لنفسه طريقا من اللامحدودية إلى المحدودية ويبقى غير محدود في ذاته.
9: أستطيع أن أفهم ذلك وأقبله الآن.
8: وأنا أيضا بدأت أفهم ذلك.
7: والقداسة، قداسة الله المطلقة أيضا، يستطيع الله القدوس أن يبقى مقدسا في ذاته ولو حل في عالم مشحون بالخطية.
3: يمكن تشبيه ذلك بالنور. النور يشق طريقه في الظلمة. هل تختلط به الظلمة؟ هل تعلق به؟
6: لا طبعا، النور يشق الظلمة ويبقى نورا في ذاته.
9: فهمت، والله القدوس يشق العالم ويبقى قدوسا في ذاته.
8: هذا التشبيه قرب الأمر لفهمنا.
7: الحمد لله.

0: لكن كيف يظهر الله العلي العظيم لنا؟ كيف يصبح إنسانا لا عليا ولا عظيما؟ لماذا يا ناس؟
1: لأن محبته عظيمة، ولا يقف في سبيل محبته مستحيل. معقول؟
2: معقول؟ أتعبت عقولنا يا عم قاسم.
3: نحن نحاول أن نخضع الله لعقولنا.
4: لا، نحن لا نحاول أن نخضع الله لعقولنا، بل نحاول أن نخضع عقولنا لله.
1: الله محب وطيب، علي عظيم، نعم، لكنه ليس متعاليا ولا متعظما ولا متكبرا. هو لمحبته يقترب منا ويقربنا منه، يحبنا ويدنو منا، ونحن يجب أن نحبه وندنو منه.
0: مهما كانت تلك المحبة، هل تصل إلى درجة أن يقوم الله بنفسه لفداء الإنسان وما يتبع ذلك كما تقولون من التجسد والحياة وسط الناس؟
4: نعم، تصل إلى ذلك. الأب البشري العادي يحب أولاده حبا يجعله يحتمل أخطاءهم ويحتمل نتائجها عنهم. محبة الله لا حدود لها، لا يسهل تصورها.
1: المحبة ليست صفة لله يا حسام، هي ذات الله. الله ذاته محبة، وهو سبحانه لا يمكن أن ينكر ذاته أو يقلل منها أو يحدها. هذا هو الله المحبة.
3: حتى لو سلمنا بذلك، فمن هو هذا الإنسان ليحبه كل هذا الحب؟
2: هو أسمى المخلوقات يا مروان، هو ذروة الخليقة.
0: لكنه مخلوق، مهما كان فهو مخلوق، شأنه شأن باقي الخلق.
4: على صورة الله، جعله الله ممثلا له ومتسلطا على كل المخلوقات.
1: ميزه الله عن باقي المخلوقات بمميزات سامية، وها أنتم ترون نتيجة ذلك. الإنسان هو سيد الخليقة.
3: كل هذه المحبة وكل تلك الرحمة ولا يصفح عن الخطاب بكلمة كما خلقنا بكلمة؟
2: تسأل أم تستنكر يا مروان؟
3: لا أعرف يا سمر، أنا محتار.
4: لو صفح الله عن الخطاب دون أن يراعي عدالته، تكون عدالته قد نقصت عن رحمته.
0: نقصت عن رحمته؟ كيف؟
1: الصفح يرفع قدر الرحمة على العدالة، وصفات الله متوافقة تماما كاملة مثل كمال الله، لا تزيد صفة على أخرى أو تنقص واحدة عن الأخرى.
2: ولو ترك الله الأشرار يخطئون ثم جاء في النهاية وصفح عنهم، لكان متساهلا مع الشر، وهذا مستحيل من الله القدوس كلي القداسة.
3: أرى أن الصفح بكلمة منه أسهل.
4: ليس كل ما هو أسهل أفضل، خصوصا عند الله القادر على كل شيء. فداء الله رغم صعوبته يحقق التوافق بين عدالته ورحمته.
0: بدلا من أن يقوم هو بالفداء بنفسه، كان يمكن أن يخلق فاديا به تلك الشروط بكلمة منه. ألم يكن ذلك ممكنا لله؟
1: فكرة جديدة، كل شيء ممكن لله يا حسام، لكن يخلق بعد سنوات من خلقه آدم مخلوقا جديدا،
0: إنسانا أيضا مثل آدم.
2: فكرة معقولة يا عم قاسم.
3: إن كان لابد من العقاب فليعاقب شخص آخر غير الله.
1: غير معقول لسببين. الأول أن هذا الإنسان المخلوق يحل عليه ظلم وعقاب دون ذنب عمله، وهذا ما لا يعمله الله في الناس.
0: ويعمله في نفسه، هو يظلم نفسه ويعاقبها بدلا من الإنسان.
4: لو نفذ ذلك في نفسه فلا يعتبر ذلك ظلما، هو الذي يعمل وهو الذي يقبل ليفدي ويغفر.
3: والسبب الثاني؟
2: نعم، السبب الثاني يا عم قاسم، قلت إن هناك سببين.
1: نعم، لو قام شخص آخر غير الله بفدائنا لأصبح هذا الشخص مصدر حياتنا وولي نعمتنا، المنقذ لنا من العذاب والواهب لنا الحياة الأبدية،
4: فنصبح عبيدا له من دون الله.
0: هذا صحيح، طبعا سندين له بالكثير.
4: لذلك قام الله بافتدائنا بنفسه.

0: وليقوم الله بالفداء ظهر في الجسد في ناسوت.
1: ولو فحصنا كل الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص الذي ظهر فيه الله للفداء هو المسيح، لا أحد غيره.
2: ولماذا المسيح بالذات؟
3: وهل لديك غيره؟
4: ليس لدينا غيره.
2: لكن لماذا المسيح بالذات؟
0: لم يرث الخطية في طبيعته الإنسانية،
1: ولد بدون أب مورث للخطية
2: والأم
1: العذراء مريم، الروح القدس حل فيها وطهرها لتكون أما للمسيح الله المتجسد،
4: فلم يرث من أمه الميل للخطية أيضا.
0: عاش المسيح بدون خطية
2: بقوة الله وإذنه، لم يخطئ.
3: كلنا نعيش بقوة الله وإذنه لكننا نخطئ
4: لأننا ورثنا الخطية.
1: المسيح لم يرث الخطية.
3: الأديان جميعها تتفق على طهارة السيد المسيح،
2: ونحن متفقون على ذلك،
4: لا أحد ينكر ذلك.
1: فأصبح هو المناسب للفداء، نفسه توازي نفوس البشر جميعا.
0: هو كامل، كل البشر ناقصون بسبب الخطية، أما المسيح فكامل.
3: لكنه إنسان يا عم قاسم،
0: لابد أن يكون الفادي إنسانا لحما ودما مثلنا.
2: طبعا كان بشرا، هكذا سواه الله بشرا مثلنا،
4: لكنه كان مختلفا عن البشر بلا خطية،
3: وهذا يجعله إنسانا متميزا.
0: نعم كان متميزا، وكان ملكا لنفسه. قال عن نفسه: ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا.
1: قدم نفسه كفارة فمات، ها هو يضع نفسه بنفسه واسترد نفسه ثانيا.

0: من ناموس الخطية والموت.
1: فترون أن المسيح هو الكفار؟ هو الفادي؟
2: هل ترى غير ما نرى؟
1: لا أجد شيئا آخر أراه الآن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟ المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوّوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، دعا واحد ليه يكون له تلميذ اسمه سمعان الغيور، ومن اسمه نفهم إنه كان من مجموعة الغيورين اللي على الاستعمار الروماني بتصور، شباب اتعاهد على القتل، قتل الأعادي، قتل اللي يسالمهم وفي رقبهم يدور. غريبة، هو ممكن واحد زي كده ينفع يختاروا السيد المسيح تلميذ؟

أهو هو ده سمعان الغيور، كان ممكن يقتل أي حد يتعاون مع الأعادي زي اللي بيشتغلوا في قصور الحكام الرومان واللي بيلموا الضرائب ليهم كمان. يعني مختصر الكلام، لو في يوم من الأيام قابل متى العشار اللي بيجي للمسيح تلميذ لوحديهم كان قتله. لكن السيد المسيح اختار سمعان بكل اللي فيه ده يكون له تلميذ ويضمه لمجموعته اللي فيها متى العشار. كان متأكد إن وجوده وسطيهم يخلق سلام بنيهم، وهو ده اللي حصل.

وعاشوا 3 سنين مع بعض في سلام وحب. الغيور ويا العشار مدام وسطيهم المسيح. وما سمعنا في يوم ان سمعان الغيور عاد زي ما كان ماسك سيف ولا ضمر لحد الانتقام. السيد المسيح يا حبايب يشيل العداوة والكره اللي بيملى القلوب لما يصير هو في قلبك محبوب، يعيشك في سلام ويخلي بينك وبين اللي انت مخاصمهم وقام. جرب كده

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا مربط نصيح. اغلب تعريفات كلمه اغنيه او اغاني هي كلمات ملحنه وليها نغمه، وفي اغلب الاحيان بيصاحبها موسيقى. الكتاب المقدس ما ذكرش اول واحد غنى وقال كلمات ملحنه، لكن بنقرا في تكوين 27 وعدد 31 ان لابان كان بيعاتب يعقوب لما مشي من غير ما يقوله لماذا لم تخبرني حتى اشيعك بالفرح والاغاني. وقبلها الكتاب اتكلم عن يوبال ابو كل ضارب على العود والمزمار، واكيد لما يكون في موسيقى هيكون في كلمات حلوه عشان تتغنى او تترنى. الاغاني ليها انواع كتير، منها اغاني الحبيبه او الاغاني الشعبي او حتى الديني، وفي بعض الاغاني الوطنيه. لو بصينا بنظرة فاحصة شوية للكتاب المقدس هنلاقيه اتكلم عن كل الأنواع دي تقريبا. فعندنا مثلا ترنيمة الانتصار أو النصرة اللي رنمها موسى ومعاه الشعب في خروج 15 وعدد 1، لما الرب شق البحر وعبرهم فيه بسلام، بعدها رجع البحر تاني زي ما كان وغرق فرعون وجنوده. ولأن كل كلمة اتكتبت في الكتاب كانت لتعلمنا، ذكر الكتاب المقدس أن موسى ابتدى بالترنيم في عدد 1، وجات بعده مريم في عدد 20 وجميع النساء بدفوف ورقص، وكملت الترنيم وقالت الفرس وراكبه ترحمها في البحر. وكأن الكتاب المقدس عايز يعلمنا ان التسبيح والترنيم والغنى هو لكل شخص، راجل او ست، كلنا لينا لسان لتعظيم وتمجيد الرب، ومش بس وقت الانتصار هو اللي بنرنم فيه او بنغني، لكن كمان قبل دخولنا الحرب. وده اللي حصل مع الشعب في يشوع 6. الرب أمر الشعب إن هم يلفوا حوالين أسوار أريحة بالبوق لمدة 6 أيام، وفي اليوم السابع يهتف الشعب مع بعض هتاف عظيم فيقع السور. الهتاف هنا ما كانش مجرد نوع من أنواع التشجيع للجنود، لأ، ده هو السلاح الوحيد اللي كان معاه. أسوار أريحة وقعت بالهتاف والتسبيح، ما وقعتش بالسلاح. وفي الغربة بتلاقي نفسك بتدندن أغنية بتعبر فيها عن اشتياقك لبلدك والأهلك، ونفسك تفتكرهم طول الوقت، وده اللي عمله الشعب في مزمور 137. الشعب كان في السبي ومشتاق يرجع تاني لبلده، وبيقول كاتب المزمور: على أنهار بابل جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا طهيان. الأغاني في العهد القديم ارتبطت بكل حاجة تقريبا، ففي الأعياد ليهم أغاني، وفي وقت الفرح ليهم أغاني، وفي وقت الحزن كان ليهم أغاني تانية. تقريبا كل حاجة في حياتهم كان فيها أغاني وتسبيح. لكن الشخص اللي جه عمل نقلة وتغيير حقيقي في الموسيقى والتسبيح هو داود. داود مش مجرد ملك حكم الشعب ولا واحد له انتصارات وهزائم، داود مسبح ومرنم حقيقي. داود عمل فرقة كبيرة قوي مكونة من 24 فرقة صغيرة، كل فرقة منهم مكونة من 12 شخص، وليها رئيس اسمه رئيس المغنيين. رنم داود وأساف في المزامير أغلب أنواع الأغاني، مزامير وأغاني عن الفرح والحزن وطلب الرحمة والغفران، زي المزمور الشهير لداود: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. وفي مزامير عبرت عن مشاعر اليأس ومشاعر كمان التشجيع، حتى الحسد والحقد على الأشرار كمان اتكتب في المزامير. فنلاقي مثلا أساف بيتكلم عن الحسد في مزمور 73 وإزاي كان بيحسد الخطاة، شايف إن هما كل حاجة عندهم زي الفل، هما بعاد عن ربنا صحيح، لكن صحتهم كويسة، أغنية، حياتهم في سلام، بيموتوا موتات عادية، موتهم مفهوش شدائد أو صعوبات. لكن نقطة التحول في نظرة أساف بيقول: لما انتبهت لآخرتهم. ووصف نفسه بجملة صعبة قوي يمكن إحنا ما نقدرش نوصف نفسنا بيها دلوقتي، قال: صرت كبهيم عندك، لأني ما كنتش فاهم. إزاي أساف قدر يعبر عن مشاعر الحقد والحسد والندم على تفكيره الخاطئ ده قدام الله؟ طب سؤال بقى، هل العهد الجديد اتكلم عن الترنيم والأغاني ولا ده كان بس في العهد القديم؟ لا، العهد الجديد برضو اتكلم عن الترنيم، وكأنه بيحط وصية للمؤمنين. بيقول في أفسس 5 وعدد 19: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتدين في قلوبكم للرب. والكتاب طلب مننا أننا نرنم، وما نرنمش ترنيم معتادة مكررة، لا، نرنم ترنيمة جديدة زي مزمور 98 وعدد 1 ومزمور 69 وبرضو عدد 1، بيقول فيهم: رنموا للرب ترنيمة جديدة. طب هل ده بقى معناه أن المؤمن يرنم ويغني حاجات روحية بس لكن أي حاجة تانية لأ؟ لا، تعالى نشوف الموضوع بشكل مختلف.
الكتاب المقدس ما عندوش مشكلة مع الكلمات الملحنة أو الأغاني، لكن الإشكالية كلها في نوع الكلمات. في وصية في الكتاب بتقول لا تخرج كلمة راضية من أفواهكم، يعني غني بس نقي الكلمات اللي بترددها، اسمع الألحان اللي انت عايزها بس خد بالك من تأثيرها على نفسك. هل بتخليك حزين ومكتئب؟ طب هل الله عايزك مكتئب ولا عايزك فرحان؟ الكتاب المقدس ما حطش لينا أوامر واضحة، يعني اعمل كذا وما تعملش كذا، اسمع الأغاني أو ما تسمعش، لكن خلينا طول الوقت نفحص كل حاجة في ضوء الكلمة المقدسة. وانت بتسمع أي أغنية مرة تانية اسأل نفسك، هل كلماتها بتكسر وصية؟ هل لحنها بيدخلني في مشاعر تأثر سلبيا على نفسيتي وحياتي؟ لو ما بتعملش كده يبقى أقولها وانت مطمن، لكن لو بتعمل كده من فضلك راجع نفسك تاني. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصر.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك، وانا هقولك الخلاصة. مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس وانا خاطئ؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه الثانيه اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبه من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلبه، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى ما احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطينا. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان ما دامت التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه، فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا، والإنسان في كل هذا حائر ماذا يفعل، رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا. فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم، معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم السالدة تونت عند التوينسة. هي حكاية كبيرة، هي فرصة لبرشا ناس باش يحكيوا حكاياتهم ويفرغوا قلوبهم، وهذا شيء عادي. نعرف احنا التوينسة نحبوا نحكيوا ونتناقشوا مع اللي نعرفوه ومع اللي ما نعرفوهوش زادة. انا مانيش ضد الحديث، انا زادة نحكي، لكن هل انا من حقي نحكي ونزيد نسمع الناس معايا، ولا هل من حقي اني نفرض علي بجنبي يسمع حكاياتي؟ اليوم كان صعيب، كان صعيب بالنسبة ليا. كنت تعب على خاطر سهرت البارح نحضر والراجع لزيك زمام تاعي على خاطر قربه. كنت متقلق زيد على خاطر جدتي مريضة واليوم تعمل عملية وأنا معاها من الصباح في السبيطار. كنت نصلي لها رغم هذا الكل، ورغم اللي كنت نحس بيه كان لازمني نسمع حكاية المرأة اللي كانت بجنبي واللي كانت تحكي لي على مشاكلها. كانت تحكي لي على مشاكلها الخاصة مع أخواتها اللي يحبوا يحرموها من ميراث بوها. كانت وقت كامل وهي تحكي لي ايش بش يصير فيها، ايش بش يصير فيها كي خرجوها من الدار. كانت تتسائل وين بش تعيش، وكانت تتشكى من اللي حرموها من فلوس بوها وهي مش لاقية حتى تاكل. من اللي قعدت بجنبي وهي تحكي وتسأل فيا ايش كنت بش نعمل لو كنت في بقعتها. انا كنت نسمع في حكايتها رغم اللي كان عندي من الحكايات ومن المشاكل ما يكفيني. كنت نتصور انه مشكلة المرأة واللي ولت مشكلتي بشتوفة بمجرد يجي دورها وتدخل، لكن دورها جاي. المرأة دخلت وأنا مازلت نخمم في السؤالات اللي سألتهم لي. كان مخي قاعد يجاوب عليهم حتى من غير ما أنا نحس، لكن زادت سألت شنية هالميراث اللي بش يخليني نتعارك، يخليني نعارك خواتي؟ ميراث هالدنيا، ميراث هالدنيا مهما كان كبير ما قلو كان بش يزول. شنو قيمة هالميراث مقابل الميراث اللي باش نورثه مع بقية اخواتي المؤمنين اللي لا يفنى ولا يفسد؟ انا ورثي الحقيقية مش هنا، مش في الدنيا هذه، انا ورثي في الملكوت. في بطرس الاولى الاصحاح الاول من 3-5 يقول: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الاموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. لهنا عرفت اللي شيء ما عنده قيمة مقابل الشيء اللي خذيته واللي باش ناخذه، وعرفت اللي لازمني نتحرر كيفي كيف الناس الكل متخمين في الأمور هذه على خاطر اللي يستنى فينا عظيم. وزيد ما نخممش كيفاش نعيش على خاطر ربي ما يخلينيش، ربي اللي يهتم بالورد والعصافر والسنابل، نحن في نظره أهم ببرشة. ربي يقول في إنجيل متى 6:33: لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعثنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. وإحنا النهاردة بنتكلم عن الدكتور، فإحنا النهاردة معنا في حلقتنا دكتور نرمين. إزيك يا دكتور؟
1: إزيك يا توني، أهلا بيك.
0: ممكن تعرفينا بنفسك أكتر، أنتي تشتغلي فين؟
1: أنا نرمين سمير، أنا أخصائي أمراض نفسية وعصبية، وكنت بشتغل في مستشفى الشرطة في العجوزة، ودلوقتي برا مصر.
0: ممكن يا نرمين تقول لنا حاجة فرقت معاكي في الأغنية اللي احنا سمعناها من شوية في أول الحلقة؟
1: فرق معايا الجملة اللي هي بيقولوا فيها لو تعرف قد إيه الناس حابينك ومسمينك ملاك رحمة. لو كل واحد فعلا، يعني كل دكتور فاهم انه قد ايه الناس مسلمين له كمان اللي بيقول عليه، يعني محدش بيشكك في كلامه وبياخده كده، يعني مدين له ثقة كأنه إله. وهو فعلا عند قدماء المصريين الدكتور ده كان حد من الآلهة، يعني حد حكيم. وفضل الوقت لغاية وقت طويل الحكيم ده حد اللي هو لكل عيلة ليها الحكيم بتاعها، اللي هو مسؤول عن كل حاجة وكل مشاكل عيلة وكل حاجة، مش بس الأمراض يعني.
0: حلو قوي. وبحس كمان في النقطة اللي بتتكلمي فيها نرمين انه يعني ممكن في أي حاجة تانية ملهاش علاقة بالتعب أو بالعلاج، إنه هو ممكن حد يجي يقول لك فكرة فتقول له لا طب ما نجرب تعالج المشكلة مثلا بالطريقة الفلانية، طب أنا جربته مرة مش عارف إيه ونفع. لكن لما نيجي نتكلم عن حتة لو خدت مثلا دواء غلط أو دواء بس عشان هو عاجبك أنت ممكن تنهي حياتك. فاللي هو لا، انت فعلا الدكتور هو حد مهم جدا، حد التخصص بتاعه ما بينفعش نهرج فيه، حد مش هينفع حد يجي يقولك لا ما تسمعش كلامه. فزي ما بتقولي انه لا، يعني الموضوع فعلا مهم جدا، هو مش حد بيقول اي حاجة. طيب المريض محتاج طريقة معاملة معينة من ناحية الدكتور، ولا الدكتور بيقدم بس العلاج اللي هو شايفه، بيشخص بس الحالة اللي هو شايفها وخلاص شكرا على كده؟
1: بص، انا مكنتش عارفة الحكاية دي غير لما دخلت انا مرة الأستاذ كبير في الجامعة، ودخلت كمريضة وهو معرفش خلاص ان انا دكتورة. وبعد ما دخلت وقعدت قدامه وحسيت ايه ده، احنا المرضى بيقعدوا قدامنا عاملين كده، اللي هو هتبقى عايز تقول كل حاجة وتحكي عن حاجات كتير وتحكي عن مرضك وازاي بدأ وبعدين ايه اللي حصل، ويعني بتبقى كأنها جلسة كده بتفتح فيها في كل حاجة. فطبعا المريض محتاج حد يسمعه نمرة واحد، والهيستوري تيكينج او انك تسمع عيان وتاخد منه كل حاجة من اول من الماضي والحاضر والموضوع بدأ ازاي، ده حاجة مهمة جدا في التشخيص.
0: انه برضو في حاجه انا كنت عايز اسال فيها، هل محتاج انه نعامله بطريقه مثلا في انواع معينه من التعب او مرض اللي هو بيبقى حد محتاج ممكن
1: تعاطف معاه او
0: تتعاطف مع حالته وتحسس انه لا يعني في امل، حد حالته مثلا صعبه فاللي هو حاسس بيأس طول الوقت، فده مطلوب من الدكتور، ولا ده في اوقات ممكن يكون لا ده بيبقى مثلا انا دكتور جراح فانا لو تأثرت شوية هيبقى خطر، ولا مطلوب في وقت ووقت لا لازم ابقى بروفيشنال بشكل معين، ما تجاوبش مع الحاسيس الانسانية قوي، ولا كل حاجة وليها مكانها؟
1: زي ما بتقول فعلا توني، هي مطلوب يعني بنسب معينة في كل حاجة. يعني في أوقات لازم أتعاطف معاه، وفي أوقات تاني لازم أبقى حاسمة ومفهمة أن الموضوع مش هزار ولازم هياخد العلاج ده عشان الموضوع ما يتخدش غير بجدية، وفي أوقات تاني لازم أشجعه أن هو يفايت، أنه المرض محتاج أكتر أن هو يبقى يقف على رجليه ويحارب هو بنفسه. وفي وقت تاني محتاج يعني بالذات البنات مثلا او الفيميلز عامة بقى محتاجة اكتر ان حد يبقى بيسمعها ويسبورت اكتر، ويعني يديها يحسسها انه فاهم اللي بتمر بيه، وانها مش مجرد مريضة وسط 50 مريض في العيادة كل واحد بيقول نفس الشكوى وتعدي والدكتور مش حاسس بيها، وهي بتبقى دي كل مشكلتها اللي هي جاية تقولها قدام الدكتور. الدكتور بيبقى سمع الشكوى دي مثلا 3 مرات النهاردة فتعود، فلازم طبعا يبقى بيدي لكل مريض حقه كأنه ما شافش غيره النهاردة.
0: اوكي. دكتور نرمين، انت قلت لنا انك اشتغلتي فترة في مصر، هل انت شايفة انه في مصر مثلا في مستشفياتنا في عياداتنا في الدكاترة مثلا المصريين في حاجة احنا مفتقدينها، حاجة احنا محتاجينها، ان كان مثلا طريقة معينة في التعامل مع المرضى، ان كان اكسبيرينس او خبرة معينة محتاجين نكتسبها جوه المهنة بتاعتنا؟
1: محتاجين طبعا، احنا العدد الناس كتير قوي، عدد المرضى كتير، فبطبيعة الحال الدكتور بيبقى عنده ناس كتير، مش بيقدر يدي كل عيان الوقت الكافي، مش بيقدر يسبورتف لكل عيان لوحده، فمحتاجين ان احنا ندي لكل مريض وقت كافي ونسمعه كويس، وفي نفس الوقت محتاجين نبقى بنتابع المريض، يعني يبقى فيه فايلينج اكتر لكل بيشنت، الفايل مكتوب فيه كان جه امتى وايه اللي حصل معاه، فنبقى بنتابعه كويس. لكن غير كده الدكاترة المصريين من كتر العدد المرضى اللي بيشوفوهم طول حياتهم، ممكن مثلا دكتور مصري يشوف العدد اللي شافه في سنة واحدة يشوفه دكتور مثلا في أمريكا في 7 سنين، عشان البوبوليشن كتير يعني. فهما بس يعني هم مستواهم العلمي كويس قوي، بس هما المشكلة بس في الوقت، وده دي مشكلة الكم من المرضى اللي بيقابلوه في الوقت القليل يعني.
0: طيب عندك حاجة تحبي تقوليها للدكاترة اللي بيتعاملوا مع المهنة كمهنة بس، فما عندهمش حتة انه في اوقات انا لازم اتعاطف بشكل معين مع المريض، في اوقات انا لازم اكون صبور جدا عليه، في اوقات انا لازم اسمع منه، زي ما كنا بنقول من شوية اللي واخدين المهنة شغل بس، فما عندهم ما بيعرفوش قوي يعملوا حتة الجانب الانساني والتعاطف. عندك حاجة، عندك رسالة ليهم تحبي توجه لهم اي كلام؟
1: اقول له بس افتكر انه المريض حاطط كل ثقته فيك، يعني هو ما عندوش حد تاني يلجأ له، وحاطط كل ثقته فيك، ان تكتب دواء بياخده، بتديله اي نصايح بيروح على طول ياخدها، فده واحد واثق فيك تماما وسايب لك نفسه. وفي نفس الوقت طبعا هو السيستم كله يعني محتاج انه الدكتور ما يبقاش دخله معتمد على عدد المرضى او عدد الناس اللي بيجيله، فيبقى بيفصل بين الحاجتين عشان يقدر يدي كل مريض حق.
0: طيب ممكن يعني رمين تحكي لنا موقف ممكن يبقى مثلا حاسة ان هو صعب شوية حصل معاكي في خلال العمل، في خلال شغلك؟
1: فاكرة واحد كان جاي مع بابا، وبابا كان حاجة 70 سنة، وبابا كان يعني ليه منصب كبير، كان قاضي وعنده أملاك كتير، وجاي بيقول إن بابا بينسى، وحصل حاجة ضايقتهم أزعجتهم جدا، إن هو خرج من البيت وفضل سايق معرفش يرجع، وكلمهم قال لهم أنا في مكان مش عارف أنا فين، وحد يجي يحودني ومش عارف الطريق. وبعدين بعد ما وصلوا وشافوا الحكاية دي انزعجوا جدا، وقرروا ان هم يجيبوا للدكتور. وبعدين بعد ما عملت له اسيسمنت كده وعملت له شوية اختبارات، فعرفت ان هو بادئ في سكة الزهايمر، فقلت لابنه، فانا فاكرة الابن ده كان ظابط، فيعني ظابط في الخمسينات كده، عيط ولقيته فوجئت بيه ان هو بيعيط وبيقول يعني ده بابا ده كلمته في العيلة كلها، راجل كبير وبيرجعوا له في كل حاجة وياخدوا رأيه في كل حاجة ومش ممكن كده. فقلت بدأت أفهمه أنه مضيته دلوقتي ما ينفعش يعتد بيها، وأن هما لازم يراعوا الموضوع دوت ويحافظوا عليه، يخرج ما يخرجش لوحده، لازم سواء يبقى بيوصله، لازم تدوا ياخدوا بالهم. فالراجل يعني يتأثر جدا، كان موقف مؤثر بأنه حد كان كبير كده وابنه يعني ما كانش مصدق الكلام دوت.
0: طيب ممكن تحكي لنا عن موقف قابلتيه في الشغل فرحك وبتنبسطي لما تفتكريه؟
1: يعني اخر حاجه فرحتني حصلت انه كانت واحده مدرسه بنتها في نفس المدرسه، وبنتها كانت بتسرق، رغم ان هم مش محتاجين اي حاجه ومستواهم كويس جدا، فهي اضطرت تنقل من المدرسه وتروح مدرسه تانية عشان بنتها بتاخد من زمايلها وبتحرجها قدام بقيه المدرسات. وبعدين فهمتها انه يعني اساس الموضوع ده الاحساس بالامان، وبدات تمشي معايا شويه. وبعد كده جات لي مبسوطه جدا ان بنتها رجعت بقت كويسه وجابتها معاها ورجعت المدرسه القريبه من البيت، فالدنيا اتظبطت كده، فحسيت ان انا يعني فرقت معاه، فده في حد ذاته باحساس كويس.
0: احنا انبسطنا جدا بالكلام معاكي، وشكرا ليك يا دكتوره نرمين على وجودك معنا النهارده.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

مثل العشاء العظيم. فلما سمع هذا أحد المتكئين قال له: طوبى لمن سيتناول الطعام في ملكوت الله. فقال له: أقام إنسان عشاء عظيما ودعا كثيرين، ثم أرسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء جاهز. فبدأ الجميع يعتذرون على السواء. فقال له أولهم: اشتريت حقلا وعلي أن أذهب وأراه، أرجو منك أن تعذرني. وقال غيره: اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأجربها، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت بامرأة ولذلك لا أقدر أن أحضر. فرجع العبد وأخبر سيده بذلك. عندئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأحضر الفقراء والمعاقين والعرج والعمي إلى هنا. فرجع الخادم يقول: يا سيد، قد جرى كما أمرت به ويوجد بعد مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي، فإني أقول لكم إن واحدا من أولئك المدعوين لن يذوق عشائي. ثمن اتباع السيد المسيح. وكانت جموع كثيرة تسير معه، فالتفت وقال لهم: إن جاء إلي أحد ولم يبغض أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل نفسه أيضا، فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. فأي منكم وهو راغب في أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب الكلفة ليرى هل عنده ما يكفي لإنجازه؟ وذلك لئلا يضع له الأساس ولا يقدر أن ينجزه. أفلا يأخذ جميع الناظرين يسخرون منه قائلين: هذا الإنسان شرع يبني وعجز عن الإنجاز؟ أم أي ملك ذاهب لمحاربة آخر لا يجلس أولا ويستشير ليرى هل يقدر أن يواجه 10,000 ذلك الزاحف عليه 20,000؟ وإلا فإنه والعدو مازال بعيدا يرسل إليه وفدا طالبا ما يقول إلى الصلح. هكذا إذن كل واحد منكم لا يهجر كل ما يملكه لا يمكنه أن يكون تلميذا لي. إنما الملح جيد، ولكن إذا فقد الملح طعمه فبماذا تعاد إليه ملوحته؟ إنه لا يصلح لا للتربة ولا للسماد فيطرح خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. مثل الخروف الضائع. وكان جميع جباة الضرائب والخاطئين يتقدمون إليه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا الإنسان يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. مثل الدرهم المفقود.
أم أية امرأة عندها 10 دراهم إذا أطاعت درهاما واحدا؟ ألا تشعل مصباحا وتكنس البيت وتبحث بانتباه حتى تجده؟ وبعد أن تجده تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أطعته. أقول لكم، هكذا يكون بين ملائكة الله فرح بخاطئ واحد يتوب. مثل الابن الضال. وقال: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة الخلاعة. ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فما أعطاه أحد. ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذين يفضل عنهم الخبز، وأنا هنا أكاد أهلك جوعاً. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو ما زال بعيدا، فتحنن وركض إليه وعانقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك. أما الأب فقال لعبيده: أحضروا سريعا أفضل ثوب وألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمنة واذبحوه، ولنأكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضائعا فوجد. فأخذوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع موسيقى ورقصا، فدعا واحدا من الخدام واستفسره عما عسى أن يكون ذلك. فأجابه: رجع أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه استعاده سالما، ولكنه غضب ورفض أن يدخل. فخرج أبوه وتوسل إليه، غير أنه رد على أبيه قائلا: ها أنا أخدمك هذه السنين العديدة ولم أخالف لك أمرا، ولكنك لم تعطيني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما عاد ابنك هذا الذي أكل مالك مع الفاجرات ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي دائما، وكل ما أملكه هو لك، ولكن كان من الصواب أن نفرح ونبتهج، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. مثل الوكيل الخائن. وقال أيضا لتلاميذه: كان لإنسان غني وكيل، فاتهم لديه بأنه يبذر أمواله، فاستدعاه وسأله: ما هذا الذي أسمع عنك؟ قدم حساب وكالتك، فإنك لا يمكن أن تكون وكيلا لي بعد. فقال الوكيل في نفسه: ما عسى أن أعمل؟ مدام سيدي سينزع عني الوكالة، لا أقوى على نقب الأرض وأستحي أن أستعطي.
قد علمت ماذا أعمل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يستقبلني الأصدقاء في بيوتهم. فاستدعى مديوني سيده واحدا فواحدا وسأل أولهم: كم عليك لسيدي؟ فأجاب: 100 بث من الزيت. فقال له: خذ صكك واجلس سريعا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فأجاب: 100 كر من القمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فامتدح السيد وكيله الخائن لأنه تصرف بحكمة، فإن أبناء هذا العالم أحكم من أهل جيلهم من أبناء النور. وأقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فني مالكم تقبلون في المنازل الأبدية. إن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على مال الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما يخص غيركم، فمن يعطيكم ما يخصكم؟ ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين، فإنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلتحق بأحدهما فيهجر الآخر. لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. وكان الفريسيون أيضا وهم محبون للمال يسمعون ذلك كله، فاستهزأوا به، فقال لهم: إنكم تبررون أنفسكم أمام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس رفيع القدر هو ركس عند الله. مثل الغني والشحاذ. كان هنالك إنسان غني يلبس الأرجوان وناعم الثياب ويقيم الولائم المترفة متنعما كل يوم. وكان إنسان مسكين اسمه لعازر مطروحا عند بابه وهو مصاب بالقروح، يشتهي أن يشبع من الفتات المتساقط من مائدة الغني. حتى الكلاب كانت تأتي وتلحس قروحه. ومات المسكين، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ثم مات الغني أيضا ودفن. وإذ رفع عينيه وهو في الهاوية يتعذب، رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى قائلا: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، فإني معذب في هذا اللهيب. ولكن إبراهيم قال: يا بني، تذكر أنك نلت خيراتك كاملة في أثناء حياتك، ولعازر نال البلايا، ولكنه الآن يتعزى هنا وأنت هناك تتعذب. وفضلا عن هذا كله، فإن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا

قال له: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فلا يقتنعون حتى ولو قام واحد من بين الأموات.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
3: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

صلوات لا ينبغي أن نصليها. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. المزمور 116، الآيات من 13 إلى 15. لقد فدى الله شعب إسرائيل وأخرجه من مصر. لقد أجرى معجزات مذهلة لأجلهم، كما أعد لهم كل احتياجاتهم لوقت تجوالهم في الصحراء، ولم يكن لديهم احتياج لم يسدده. لكن شعب إسرائيل ارتكب خطأين مأساويين. أولهم كان النسيان، أسرعوا فنسوا أعماله، والثاني هو نفاد الصبر، لم ينتظروا مشورته. كان الطعام الذي قدمه الله لإسرائيل هو المن، خبز السماء، الذي سد احتياجهم للغذاء بالكامل. لكن الشعب احتقر هذا التدبير الخارق للطبيعة، وبسبب شهيتهم المفرطة طلبوا اللحوم بدلا من ذلك. ردا على ذلك أرسل الله ريحا تحمل طيور السمان إلى معسكرهم، حتى وجدوا أنفسهم غارقين في أسراب طيور السمان. وعندما بدأ الناس يتغذون على طيور السمان أصيب كثيرون بالمرض وماتوا. وعلى هذا يعلق كاتب المزمور قائلا: فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. يجب علينا أن نتعلم مما حدث مع شعب إسرائيل، وأن نحتذر من هذين الخطأين المرتبطين بالنسيان ونفاد الصبر. نحن أيضا يمكن أن نميل إلى احتقار تدبير الله والشعور بأننا نعرف أفضل مما يفعل هو ما نحتاج إليه، ثم نبدأ في فرض رغباتنا الذاتية على الله في الصلاة. في مثل هذه الحالة أسوأ شيء يمكن أن يفعله الله لنا هو أن يستجيب لطلبنا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف ينتج عنه هزال في نفوسنا. يا رب، لا أريد أبدا أن أطلب منك طلبا إذا استجبت له سينتج هزالا في نفسي.

حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه، إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أمين، ربنا يبارككم.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقا من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: If you are joining us for the first time, we are in the midst of a study about the life of Abraham.
1: إذا كنتم تصغون إلينا للمرة الأولى، فنحن في وسط سلسلة من الدراسات حول حياة إبراهيم.
0: In our last broadcast, I promised that I would tell you more about Abraham between the age of 86 and 99.
1: في رسالتنا الماضية، وعدت أن أخبركم أكثر عن إبراهيم بين 86 و99 من عمره.
0: And that age was between the end of chapter 16 and the beginning of chapter 17 in the book of Genesis.
1: وكان ذلك في نهاية الأصحاح السادس عشر وفي بداية الأصحاح السابع عشر من سفر تكوين.
0: And there is absolutely nothing recorded in the Word of God.
1: ولم يسجل هناك في كلمة الله شيء على الإطلاق.
0: Only those words.
1: إلا هذه الكلمات القليلة.
0: Verse 16.
1: العدد السادس عشر.
0: Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael.
1: كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام.
0: Then in verse 1 of chapter 17.
1: ثم في العدد الأول من الأصحاح السابع عشر.
0: It says that when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless.
1: يقول لما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا.
0: If you have your Bibles with you, I want you to mark in your Bibles.
1: إذا كانت كتبكم المقدسة معكم أرجو أن تشيروا بعلامة إلى هذه المرحلة.
0: There is a 13-year period of silence between Genesis 16 and Genesis 17.
1: توجد فترة صمت لمدة 13 عاما بين الأصحاحين السادس عشر والسابع عشر من سفر تكوين.
0: The Bible does not tell us why there is such a long silence.
1: لا يخبرنا الكتاب المقدس شيئا عن سبب مثل ذلك الصمت الطويل.
0: Please understand what I'm trying to tell you.
1: أرجو أنكم تفهمون جيدا ما سوف أقوله لكم.
0: This is only my own conjecture.
1: هذا هو مجرد حدثي وظني الشخصي.
0: There was nothing important during those 13 years that was worth recording.
1: لم يكن هناك شيء مهم خلال تلك السنوات الثلاث عشرة يستحق التسجيل.
0: And in the same way,
1: وبنفس الطريقة,
0: there is nothing significant that happens in your life when you are out of the will of God.
1: لا يحدث في حياتك شيء مهم له مغزى عندما تكون خارج إرادة الله.
0: When Abraham and Sarah tried to interpret the will of God by what seems to be natural,
1: عندما حاول إبراهيم وسارة أن يفسرا إرادة الله بما يبدو أنه أمر طبيعي،
0: they marched right out of fellowship with God.
1: كانا يسيران خارج إطار الشركة مع الله.
0: The moment they marched out of the will of God,
1: وفي اللحظة التي بدأا يسيران فيها خارج إرادة الله،
0: Ishmael was born and their spiritual growth was stumped.
1: ولد إسماعيل وبدأ نموهما الروحي يتثاقل ويتعثر.
0: This is the second time we see Abraham wandering into a period of spiritual stagnation.
1: وهذه هي المرة الثانية التي نرى إبراهيم فيها يتجول في مرحلة من الركود والجمود الروحي.
0: Do you remember when did Abraham get out of the will of God the first time?
1: هل تذكر المرة الأولى التي خرج فيها إبراهيم عن إرادة الله؟
0: Since I started making conclusions about the 13-year period of the time in the life of Abraham, I might as well continue.
1: ولأني بدأت أستنتج أحداث فترة 13 سنة من حياة إبراهيم، يمكنني أيضا أن أسترسل.
0: During that time period,
1: في تلك الفترة من الوقت,
0: most likely Abraham became more successful than ever.
1: أغلب الظن أن إبراهيم أصبح أكثر نجاحا من ذي قبل.
0: Most likely his influence in the community became great.
1: أغلب الظن أن تأثيره في المجتمع أصبح عظيما.
0: Most likely his reputation of being a hero for rescuing Lot made him an important citizen.
1: أغلب الظن أن سمعته كبطل لأنه أنقذ لوط جعلته مواطنا مهما.
0: But most of all, Abraham thought everything between him and the Lord was just great.
1: ولكن الأهم من ذلك كله أن إبراهيم ظن أن كل شيء بينه وبين الرب كان أيضا عظيما.
0: He probably thought that after he helped God fulfill his promise,
1: ربما ظن أنه بعد أن ساعد الله على تحقيق وعده,
0: he is living a perfect life of a gentleman farmer.
1: كان يمكنه أن يعيش حياة كاملة كفلاح سيد نبيل المحتد.
0: No hassles.
1: لا مشاحنات.
0: No testing.
1: لا اختبارات.
0: No family crisis.
1: لا أزمات عائلية.
0: No financial crisis.
1: لا أزمات مالية.
0: Abraham probably was thinking that God must be pleased with me.
1: ومن المحتمل أن إبراهيم كان يفكر في نفسه قائلا لابد أن الله مسرور مني.
0: Everything must be a-okay because the waters of life were smooth.
1: لابد أن كل شيء كان حسنا وعلى ما يرام لأن مياه الحياة كانت متدفقة من غير عائق.
0: My dear friend, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء, أود أنكم تصغون إلي جيدا فيما سوف أقوله لكم.
0: The times when the waters of life are smooth.
1: الأوقات التي تبدو فيها حياتك متقدمة من غير عائق.
0: It is a time when you should be concerned about your relationship with the Lord.
1: هي الأوقات التي ينبغي أن تقلق فيها بشأن علاقتك مع الرب.
0: Abraham failed to recognize that smooth waters do not always mean that God is pleased with him.
1: فشل إبراهيم في أن يدرك أن المياه الهادئة وعدم وجود عوائق لا يعني دائما أن الله مسرور منا.
0: Sometimes when the waters of life are smooth,
1: فأحيانا عندما تكون مياه الحياة هادئة ولا توجد عوائق,
0: it could mean that spiritual stagnation has just set in.
1: يكون معنى ذلك أن الركود الروحي قد تطرق إلينا.
0: The hours when you are struggling and facing a crisis after a crisis and you feel that you are learning by feeling the wind at your face.
1: الساعات التي فيها نناضل ونجاهد ونحن نواجه أزمة بعد الأخرى وأنت تشعر أنك تواجه العواصف هي الأوقات التي نتعلم فيها.
0: These are often the times when you and I are growing the most.
1: وهذه هي الأوقات التي غالبا يعظم نمونا فيها.
0: God does not necessarily want comfortable Christians.
1: الله ليس بالضرورة يريد المسيحيين المستريحين.
0: Read Acts chapter 13.
1: اقرأ الأصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل.
0: And you will see how the apostles, in spite of harassment, were filled with joy and with the Holy Spirit.
1: وتأمل كيف أن الرسل بالرغم من الاضطهاد كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.
0: When circumstances seem to be easy and comfortable,
1: عندما تبدو الظروف سهلة ومريحة,
0: it can mean that spiritual progress is at a standstill.
1: قد يعني هذا أن التقدم الروحي جامد في مكانه.
0: And I think that the main reason for Abraham's peace of mind during those 13 years,
1: أعتقد أن السبب الرئيسي للسلام العقلي لإبراهيم طيلة تلك السنوات الثلاثة عشرة,
0: was the fact that he lived with a false premise.
1: هو أنه عاش تلك الفترة بافتراضات منطقية مزيفة.
0: He thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise.
1: فقد ظن أن إسماعيل هو تحقيق وعد الله.
0: And the Lord had to reprogram Abraham out of his self-satisfaction.
1: وكان ينبغي أن

0: keeping records, you would have noticed that it had been 24 years since God had given Abraham the promise in Genesis 12.
1: إذا كنت تحتفظ بدفتر أستاذ، لابد أنك تكون قد لاحظت أن 24 سنة مرت منذ أن أعطى الرب إبراهيم وعده في الأصحاح الثاني عشر من سفر تكوين.
0: But here, in 17:1, for the first time, God identifies himself as El Shaddai.
1: ولكن هنا في العدد الأول من الأصحاح السابع عشر ولأول مرة يعرف الله نفسه بأنه الله القدير.
0: In other words, he is saying to Abraham, I did not need your improvising, I only needed your obedience.
1: وبعبارة أخرى الله يقول لإبراهيم أنا لم أكن محتاجا إلى ارتجالك، أنا كنت محتاجا فقط إلى طاعتك.
0: Then he commands Abraham, walk before me and be blameless.
1: ثم يأمر أبرام قائلا له سر أمامي وكن كاملا.
0: You might ask, why has God given this command to Abraham?
1: وقد تسأل لماذا أعطى الله هذا الأمر لإبراهيم؟
0: God is saying to Abraham, do not keep on making the same mistake over and over and over again.
1: الله يقول لإبراهيم لا تستمر في ارتكاب نفس الغلطة مرة بعد الأخرى.
0: There is a note of comfort here for all of us.
1: وهنا ملاحظة تعطي الراحة لنا جميعا.
0: God's promises are never affected by our failure.
1: مواعيد الله لا تتأثر إطلاقا بفشلنا نحن.
0: Our failure is painful for us.
1: فشلنا مؤلم لنا.
0: Our failure stunts our spiritual growth.
1: فشلنا يعوق نمونا.
0: Our failure hurts those around us.
1: فشلنا يؤذي من حولنا.
0: But thank God his promises remain the same.
1: ولكن نشكر الله مواعيده تبقى كما هي.
0: Here we are, we find Abraham at 99 and Sarah at the age of 90.
1: وهنا نرى إبراهيم في 99 ونرى سارة في 90.
0: And God is about to renew his work in their lives.
1: والله على وشك أن يجدد عمله في حياتهما.
0: He changed the name of Abraham to Abraham.
1: غير الاسم من أبرام إلى إبراهيم.
0: And he changed Sarah's name from Sarai to Sarah.
1: وغير اسم ساراي إلى سارة.
0: Not only that.
1: ليس ذلك فقط.
0: But he is about to bless them with a son of their own.
1: هو على وشك أن يباركهما بابن من أحشائهما.
0: Don't ever think that you are too old to accomplish great things for God.
1: لا ينبغي أن تظن أنك صرت أكبر سنا من أن تنجز أشياء عظيمة لله.
0: I don't mean having babies at an old age.
1: لا أعني بذلك أن يكون لك أطفال في سن متقدمة.
0: But you could have spiritual children at any age.
1: ولكن يمكن أن يكون لك أطفال روحيون في أي سن.
0: Even if you are physically unable to get around, you can pray and intercede better than most people.
1: حتى إذا لم تكن من الناحية الجسدية قادرا على التحرك هنا وهناك، فأنت تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تتشفع أفضل من كثيرين.
0: I want you to look very carefully at the first 8 verses of chapter 17 of the book of Genesis.
1: أود أنك تتأمل بعناية كبيرة الأعداد الثمانية الأولى من الأصحاح السابع عشر من سفر تكوين.
0: While God is talking to Abraham about the fulfillment of his promise of a child by his supernatural intervention.
1: بينما كان الله يتحدث مع إبراهيم عن تحقيق وعده بطفل بواسطة تدخل يفوق الطبيعة.
0: Abraham was thinking all of the time about Ishmael.
1: كان إبراهيم طوال الوقت يفكر في إسماعيل.
0: But not until you get to verses 15 and 17 that you realize what is happening here.
1: ولا تستطيع أن تدرك أو تفهم ما كان يحدث قبل أن تصل إلى العددين الخامس عشر والسادس عشر.
0: God is telling Abraham, I will do the impossible.
1: كان الله يحاول أن يقول لإبراهيم سأصنع المستحيل.
0: The Lord was thinking of Sarah as well.
1: الله كان يفكر في

0: قارة أيضا.
1: All of a sudden, Abraham probably stopped halfway through his thought and says, "What?"
0: وفجأة ربما توقف إبراهيم في أثناء هذا التفكير وهو يفكر قائلا للرب ماذا؟
1: No, you don't really mean that, God.
0: لا, لا يمكن أن يكون هذا ما تعنيه يا رب.
1: You have already given me a son by Sarah through Hagar.
0: لقد سبقت فأعطيتني ابنا بواسطة سارة خلال هاجر.
1: Lord, Ishmael is already born. Surely he is the boy you want.
0: يا رب, لقد ولد إسماعيل بالفعل وهو بالتأكيد الولد الذي تريده.
1: Have you ever thought that you have heard the Lord when you basically have heard the voice of your desire?
0: والسؤال هو, هل ظننت يوما أنك سمعت صوت الرب عندما كنت أساسا تسمع صوت رغبتك؟
1: Have you ever thought you were in the will of God when you were actually doing what you want to do?
0: هل فكرت يوما أنك داخل إطار إرادة الله عندما كنت في الواقع تعمل ما كنت تريده أنت لنفسك؟
1: Have you ever been convinced about something to be the will of God, then you face a rude awakening that it was not the Lord at all?
0: هل كنت مقتنعا يوما ما عن شيء معين أنه هو إرادة الله ثم رأيت نفسك تواجه يقظة وقحة أنها لم تكن إرادة الله على الإطلاق؟
1: Poor old Abraham.
0: مسكين إبراهيم الرجل المسن.
1: Now every bit of human wheeling and dealing for the past 13 years are going up in smoke.
0: فهو يكتشف أن كل جزء من عجلة الأحداث والمعاملات الإنسانية طيلة الأعوام 13 الماضية إنما كانت مجرد دخان في الهواء.
1: Why do you suppose God waited for so long?
0: لماذا تفترض أن الله انتظر طويلا هكذا؟
1: Because geriatric maternity wards are not commonplace.
0: لأن الأمومة في السن المتقدمة ليست أمرا عاديا.
1: And often God works when the very last human possibility has been exhausted.
0: والله يعمل غالبا عندما تستنفد آخر إمكانية بشرية نهائيا.
1: Only when you come to the end of your tattered rope that he leads you and hands you a silken cord.
0: عندما تصل إلى نهاية حبلك البالي الممزق عندئذ فقط يقودك ويسلمك حبلا حريريا.
1: Only when your small boat begins to sink in the middle of the ocean that he would invite you aboard a large ship.
0: عندما يبدأ زورقك في الغوص في وسط المحيط عندئذ فقط يدعوك إلى ركوب باخرة عابرة للمحيط.
1: For 13 years, Abraham pinned his hope on Ishmael.
0: ظل إبراهيم 13 عاما وهو يعلق آماله على إسماعيل.
1: But now his heart is throbbing with heartache.
0: ولكن قلبه الآن يخفق بالألم.
1: And probably to soften the blow, in verse 21, God said,
0: وربما لكي يخفف الله من الضربة قال في العدد 21 من الأصحاح 17
1: My covenant I will establish with Isaac when Sarah will bear you a child at this time next year.
0: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية.
1: We have come to the end of our time with you in this broadcast.
0: والآن وقد أتينا إلى نهاية وقتنا معك أيها المستمع الكريم في هذه الحلقة.
1: Please tune in next time and we will learn more about what this visit from the Lord meant.
0: يسعدنا أنك تعيد الإصغاء إلينا مرة أخرى وسوف نتعلم في المرة القادمة أكثر عما تعنيه هذه الزيارة من الرب.
1: Until then, I wish you God's richest blessings.
0: فإلى ذلك الحين أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الحالة النفسية للمرأة في وقت الحمل. بنلاحظ إن في الثلاث شهور الأولى ممكن تكون عندها خوف من الإجهاض أو متقلبة المزاج، وممكن تغضب بسرعة. في الثلاث شهور اللي في النص بيكون مزاجها لطيف مستقر وسعيدة ببداية حركة الجنين، وفي آخر ثلاث شهور بيرجع ليها الخوف من تاني، لأنها بتكون خايفة من الولادة وخايفة من مسؤولية الطفل. ياريت المعلومة تكون عجبتك. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: اسمي حنة، وجوزي كان متجوز واحدة تاني، كان عندها أولاد وأنا لأ، وعلشان كده كانت بتغزني كل يوم، وده خلاني حزينة لدرجة أني ما كنتش باكل. جوزي كان بيحبني قوي، لما شافني حزينة قال لي:
2: هو أنا عندك مش أحسن من 10 ولاد؟
1: لكن أنا نفسي في طفل. ولما روحت الهيكل كنت بصلي بدموع للرب عشان يديني ولد، وقلت له لو اديتني ولد هخليه في الهيكل يخدمك، وشافني الكاهن وافتكرني سكرانة من كتر صلاتي، لكن لما عارف اني بصلي شجعني، وربنا حقق وعده واداني صموئيل، وانا فعلا رجعته الهيكل يخدم من صغره. وبعدها عوض عليا ربنا بـ3 ولاد وبنتين.

أن رغم حزنها واحتمالها لحرمانها من طفل، لكن كانت بتثق أن لكل شيء وقت، وكانت بتصلي بإيمان لله لأنها عارفة أنه يقدر على كل شيء، وعارفة أنه بيسمع صلاة الست والراجل، ما عندوش تمييز. كانت أمينة، وزي ما وعدت ربنا أنها هتسيب الولد في الهيكل نفذت، وعشان كده شافت أن الله إله التعويضات. هنخرج فاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. نتعلم من حنا إن نيجي لله بطلبتنا بثقة إنه بيسمع. هاتي ورقة كبيرة واكتبي عليها بخط عريض طلبتك اللي انت عايزة ربنا يسمعها، وصلي وثقي إن الله يستجيب بس في وقته. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

كيف ما نحن عارفين الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله في 6 أيام، وخلق الإنسان من الطين ونفخ فيه روح الحياة وصار كائن حي. والله سبحانه وتعالى خلق مكان خصيب بكل في الأرض في منطقة اسمها عدن. المكان هذا كان مثمر وسمح وكله جنة، ويمر في الجنة هذه 4 أنهار كلها نابعة من نهر واحد، واثنين من الأربعة هذوما النهرين المعروفين اللي نعرفوهم دجلة والفرات. خلى الله سبحانه وتعالى آدم يعيش في الجنة هذه اللي كانت مليانة بالأشجار السمحة واللي ثمرها طعمتها كيف العسل. وفي نص الجنة كان فيه شجرتين، الأولى شجرة الحياة واللي يأكل منها يعيش للأبد، والثانية شجرة معرفة الخير والشر.

وفي يوم من الأيام مشى الشيطان للولية وخرف معاها بلسان لفعة وقال لها: يا ولية، هل صحيح إن الله ما خلاك مش تاكلوا من شجرة الجنة؟ فقالت للولية للفعة: من اللي قال الكلام هذا؟ نحن نقدر ناكل من كل شجرة الجنة، لكن الشجرة اللي في وسط الجنة ما نقدروش. ربنا قال لنا ما تاكلوش منها وما تلمسوهاش عشان ما تموتوش. فخذت من الثمر وكلت وعطت الرجلها وكلا معاها، وشافوا بعد الوقت لهذه كل شيء وعرفوا انهم كانوا عرايا، فمشوا جابوا ورق من شجرة التين واستروا ارواحهم بها.

وقال الله سبحانه وتعالى للولية: يا ولية شنو اللي درتيه؟ فقالت له: ما هوش ذنبي، لفعة هي اللي ودرتني وخلتني ناكل من ثمر هجرة. فقال الله سبحانه وتعالى للفعة: عشان انت درتي هذا، انت مغضوب عليك من بين كل الحيوانات اللي تعيش على الارض، وعلي بطنك حتزحفي ومن التراب حتاكلي طول عمرك. حيكون بينك وبين الولية عداوة، وبين خلفتك وخلفتها هو حيقطع راسك وانت حتلضي كعب كراعة. قال للولية: وانت يا ولية، علي خاطر درتي كيف ما قالت لك الحية وما سمعتيش كلامي ولا وصيتي، حيصير لك وجع الحمل، حنخليكي تجيبي العيال بالوجع، وديما تكوني محتاجة لراجلك وهو يتحكم فيك.

وقال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام: وانت يا آدم كان لازم تسمع كلامي، ولكنك سمعت كلام وليتك وكليت من الشجرة اللي حرمتها عليك، علي خاطرك هذا الأرض مغضوب عليها بسببك، وحياتك عليها هتكون صعبة، لأنه مش هتطلع لك بس ثمر، لا هتطلع لك شوك عليك، ووكالك يكون من عرق وجهك، وهترجع للأرض اللي انخلقت منها، بيش انت من التراب انخلقت وللتراب ترجع. والله سبحانه وتعالى دار الآدم وحواء دبش من الجلد عشان يسترهم، وطرد آدم وحواء من الجنة للأرض اللي حزرعوها عشان ما يمدوش يديهم على شجرة الحياة ويأكلوا منها ويعيشوا للأبد. وخلى الله سبحانه وتعالى ملائكة ومعاهم سيف من اللي هي بنار، بيش يحرسوا الطريق اللي يمشي لشجرة الحياة.

عرفنا إن آدم وحواء ما سمعوش كلام الله وكلوا من الشجرة اللي الله حرمها عليهم، وهكي الذنوب خشت الدنيا والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان تكسرت. وللسبب هذا الله سبحانه وتعالى طرد آدم وحواء من الجنة للأرض اللي حيزرعوها بعرق جبينهم. احملت حواء وجابت ولد لآدم وسموه قابيل، وقالت حواء: الحمد لله وشكر لله اللي قومني بالسلامة وأعطاني ولد. وجابت ولد آخر وسموه هابيل، وبعد ما كبروا هابيل صار راعي غنم وأخوه قابيل صار فلاح. وفي يوم من الأيام قابيل وهابيل كانوا يبوا يقدموا ضحية لله سبحانه وتعالى، فقدم قابيل من ثمار الأرض، لكن هابيل اختار من خيرة الغنم اللي عنده وكلها شواهي بكر، وذبحهم وقدمهم ضحية لله سبحانه وتعالى.

والله سبحانه وتعالى رضى على ضحية هابيل، لكن رفض وما تقبلش ضحية قابيل، وهكي ضاقت به الدنيا وصب حقده كله على أخوه هابيل، وصمم في عقله يتخلص منه. فقال الله سبحانه وتعالى: كأنك زعلان يا قابيل، لو درت الصح هنرضى عليك، هذه فرصتك، اختار الخير مش الشر، لأن تفكيرك حيوصلك للهلاك، ولازم تتحكم في روحك. وخلي بالك يا قابيل عشان تفكيرك الشرير كيف وحش مفترس واللي مستني يهجم عليك. وفي يوم من الأيام تكلم قابيل مع أخوه وقال له: يا هابيل، تجي معايا اليوم للمزرعة. ولما وصلوا للمزرعة ضرب قابيل خوه وقتله، ومات هابيل ودمه بقى في رقبة خوه. والله كلم قابيل وانشد عن خوه هابيل وقال له: وتكون رايح وضايع ديما في هالأرض،

يا قابيل وين خوك هابيل؟ وقال قابيل هو أنا حارس على خويا باش نعرف وينه. فجاوب الله سبحانه وتعالى وقال له هذا دم خوك في بطن الأرض يبكي وصوته وصلني، والأرض اللي تواري دم خوك حتكون لعنة عليك ودير في حسابك، لما تزرعها ما عادش تاخذ منها خير. وجاوب قابيل الله سبحانه وتعالى وقال له ذنبي أكبر من أني نتحمله، حنصير ضايع طول عمري لأنك رفضتني ومش حنوقف في حضرتك مرة أخرى. وفعلا كيف ما قال الله سبحانه وتعالى تشرد قابيل وصار منبوذ في كل الأرض.

وبعد مدة حملت حواء مرة أخرى وعطاه الله ولد وسموه شيث، وقالت الحمد لله والشكر، الله سبحانه وتعالى عوضني وعطاني ولد في بدال اللي مات. وشيث عطاه الله ولد وسماه أنوش، ومن الوقت هذا تموا الخلق يعبدوا الله ويسجدوا له. من كل جيل من هالشيث كان منهم ناس صالحين ويعرفوا ربنا كيف اجدادهم شيث وانوش، لكن في ذرية قايين ما كانش منهم ولا واحد متمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. بعد مدة من الزمان كان احفاد شيث يتزوجوا من احفاد قايين، وذريتهم صارت شريرة كيف ذرية قايين، وبينما كان الخلق يزيد ويكثر في العدد كان شرهم يزيد واجد، وشر الخلق سيطر على الارض كلها. أما النبي نوح عليه السلام فهو كان من أحفاد النبي شيث. لما جاء أبوه لامك قال عليه الولد هذا حيعزينا عن عمايلنا ومن تعبنا في الأرض اللي لعنها الله،

وهيك اخوت المستمعين اليوم عرفنا قصة أولاد سيدنا آدم اللي هم هابيل وقابيل وشن صار بيناتهم، وعرفنا قصة أحفادهم وشن اللي كانوا يدوروا فيه، وحتى ميلاد سيدنا نوح عليه السلام واللي كان راجل بار وراجل صالح. وإن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملوا لكم قصة سيدنا نوح وشن قومه داروا بالضبط لغاية ما ربنا بعث على الأرض الطوفان اللي موت البشرية كلها. إذا كان عندكم أي استفسار خوت المستمعين على حلقة اليوم أو أي حلقات ثانية دزونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر البرنامج، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

اوعى تنكر ان مرات كتير بتطل من جواك لهفة انك تعرف ايه مخبي لك بكرة وبكرة ليه. ده حتى بقى النهاردة مرات بيبقى لغز هتموت تكتشفه قبل ما يفاجئك. يا ترى هدية ولا لغم ممكن ينفجر فيك؟ مين يقدر يقولك ويدلك على اللي جاي؟ بتشتري الجورنال وقبل ما تقف قدام اي عنوان بتقلب الصفحة على طول وتشوف حظك اليوم ايه بيقول؟ ويمكن مرات تاني تحب تقرا الفنجان او الكف الان مش مطمن زي اللي يكون داخل في فخ. الموضوع مش مجرد حب استطلاع واستقراء وتحليل وتبديل، الموضوع في أصله خوف. في خوف جواك خوف من ملامح عفريت بكرة، علشان كده لو كان بكرة ده إنسان كنت هتعمل إيه معاه؟ تقتله؟ يبقى تقتل نفسك. تكبر دماغك؟ طيب وتفضل خايف منه ليه؟ يبقى مفيش غير حل واحد، إنك تصطلح معاه، تمد إيدك القصيرة لإيده الطويلة، ما تحكمش عليه لغاية ما يوريك ايه اللي ليك فيه. ما تخافش منه وقابله بأفضل لبس في قط الصالون ولا أقولك في غرفة المعيشة، أهو برضو عضو من أعضاء عيلة عيشة. الناس بتخاف من بكرة ومعاها حق، لأن في ثلاث حاجات فيه بتخوف بجد. أول حاجة بيخاف منها الواحد حصاد مبارح، يتكشف المستور، يتفضح المتغطي، يجي معاد القصاص الإلهي من البلاوي اللي عملناها. محدش بيزرع زرعة ويهتم بيها ما يحصدش منها سواء خير أو شر، لكن الموضوع بيختلف من واحد للتاني. فلو النهاردة بتاعك مسروق بعيد عن إيدين ربنا، بكرة بتاعك مفلس ما فيهوش حاجة من إيدين ربنا، وممكن تموت إن ما كانش من المرض أو العار، لكن أكيد هتموت من الجوع. بيفكرني الكلام ده بالراجل اللي حكى المسيح قصته وقال إنه في واحد كان نازل من فوق من بلد اسمها أورشليم لحتة تحت كده اسمها أريحة، وفي الطريق طلعوا عليه قطاع الطرق، وطبعا هاتك يا ضرب وسرقة لغاية ما خلاص بقى أخينا ما بين حي وميت. وبعد شوية مر عليه واحد كاهن في الهيكل، وشوية تاني واحد خادم دين، لكن محدش عمل له حاجة. اللي فرق في آخر المشوار إن واحد تاني من بلد تعتبر عدوة ليه عد على الراجل اللي بيموت اللي مفلس اللي عريان واهتم بيه وركبه على الركوبة بتاعته وراح موديه للفندق، وقبل ما يمشي من الفندق تاني يوم دفع الحساب للي فات واللي جاي. ايوه نقول كمان، دفع الغريب للراجل المفلس العريان حساب اللي فات واللي قدام. يعني ايه؟ يعني اوعى تخلي تفليست النهارده اللي في نفسيتك او في بيتك او في اي حته في حياتك تحكم على نظرتك لبكره. ممكن يحصل معاك اللي حصل مع اخينا ده، ممكن جدا يقابلك ربنا دلوقتي وهو يقدر كويس يقلب صفحه النهارده من قدام عينيك، او يقطعها خالص من دفتر حياتك ويعوض عليك. وزي ما الراجل ده دفع حسابات اللي فات واللي جاي، ربنا كمان بيقولك انه زمان لما مات المسيح مات عريان مفلس مظلوم في حالة يمكن تكون شبه حالتك دلوقتي، علشان يقولك انه ساب رصيد كرامته في حسابك، ساب توب بره يستر عيبك، ساب دمه ينزف علشان يشفي جروحك. ما تخافش من حسابات بكرة، حصاد بكرة حصده المسيح امبارح لو ترجع له النهاردة، لو تسلم له الشوك اللي زرعته أو اللي سبته يملأ أرضك هيشيله على راسه، بحيث لو بكرة جاي طلبك بالدين طلبه أنت بالتعويض من اللي دفعه المسيح. تاني حاجة بتخوف الناس من بكرة تهديد امبارح. الشيطان شاطر، كلمة بنقولها في مرات وفي مرات بنصدقها، ورغم أنها كدبة بس الكدبة بتبقى حقيقة بسرعة أول ما نصدقها. هثبت لك ده لما فكرك باللي حصل مع نبي من أنبياء ربنا، وإزاي ببساطة بعد كل انتصارات امبارح والنهاردة قدر يزرع الشيطان لغم في بكرة خلاه يخاف ويهرب. النبي إيليا، النبي إيليا كان راجل عظيم ما بيخافش من حد، وفي وقت عمل انتفاضة كبيرة كانت نتيجتها أن الشعب اليهودي رجع لربنا وقتلوا معاه أنبياء الأصنام. وهنا الملكة الشريرة اللي كانت موجودة في أرضه بعتت له تلغراف باختصار بتقوله فيه هعمل فيك زي ما عملت في الأنبياء بتوع الأصنام بعد 24 ساعة. أول ما سمع النبي التهديد ده هرب وانتظر بكرة وهو مرعوب، مشي 24 ساعة في الصحراء وهو مش دريان، بدأ يصدق تهديد ملوش أي لازمة. طيب لو إيزابل الملكة تقدر تموتك ما عملتش كده ليه النهاردة؟ إيه اللي يخليها تسيبك لغاية بكرة؟ لو يقدر الشيطان يضربك بمرض ليه ما عملش كده من زمان؟ الواقع أن الشيطان عارف كويس أنه ما يقدرش يعمل حاجة مع اللي تقابل مع ربنا، ودفع له حسابات بكرة، لأن أمان بكرة كمان مدفوع الحساب من امبارح، من قبل التهديد، من قبل التصريحات، من قبل الافتراء، من قبل الأختام والتحقيقات والمحاكمات، كل شيء تحت السيطرة. لكن إذا صدقت التهديد اللي جالك على بكرة
هتعمل زي النبي إيليا في لحظات ضعفه، هتهرب بعيد عن المكان اللي ربنا حطك فيه، هتطلب تموت وتضيع منك دفاتر شيكات الحياة، هتشخبط في صفحة بكرة وتقطع صفحة امبارح، وهيجيلك اكتئاب. في مفاجأة لازم أقولها لك، الراجل اللي بسبب رعبه من بكرة طلب الموت لنفسه النهاردة، كان ربنا بيخطط إنه يكافئه على تعبه معاه وخدمته ليه، مش إنه يقصر اليومين بتوعه، لكن يطولهم ويعديه محطة الموت خالص. كان ربنا محضر له مفاجأة إن بكرة بتاع إيزابل ما يحصلوش أصلا، لأن ربنا خطفه في مركبة نارية للسماء وهو حي. يعني كأن الشيطان كان عاوز الراجل يموت قبل ما توصل التشريفة السماوية. اوعى تفقد مواعيد ربنا ليك، اوعى تنتظر الوحش وتحوش له من عمرك أغلى لحظاتك وتصدق اللي عامل شاطر وانت اللي تخسر في الآخر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: عم قاسم.
0: نعم يا حسام يا ابني.
8: فكرت وفكرت وفكرت ثم رفضت كل ما قلت.
0: كل ما قلت
8: بخصوص صيرورة الله إنسانا.
0: لا يمكن، لا يمكن أبدا.
9: أمكن يا حسام، أمكن.
10: وأنا أيضا عقلي رفض الفكرة تماما.
11: الله سبحانه وتعالى العالي المنزه السامي كل السمو يتخذ لنفسه جسدا مثلنا؟ لا يمكن، مستحيل، مهما كان الغرض من ذلك مستحيل.
0: حتى لو كان بسبب محبته لنا محبة شديدة؟
11: ولا لهذا السبب،
8: ولا ألف سبب مثله.
9: الله خلقنا على صورته كشبهه، يحبنا، قريب منا، الله محبة.
0: هذه المحبة الخارقة جعلته يعلن ذاته لنا بهيئة نستطيع أن ندركه بها.
10: هل تجسد ليفدينا أم ليقترب منا؟
9: ليفدينا وليعلن ذاته لنا، لنعرفه ونؤمن به ونقبل فداءه لنا.
8: فيحد نفسه في جسد إنسان؟
11: اللامحدود يصبح محدودا.
10: القدوس يصبح غير قدوس؟
0: لا لا لا، لم نقل ذلك. القدوس برغم أنه عاش في العالم المليء بالخطية لكنه بقي قدوسا.
8: كيف؟ كيف يصبح اللامحدود محدودا والقدوس يحيى في جو الخطية؟
9: الله اللامحدود حل في المحدود وبقي غير محدود في ذاته، وانتقل من جو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى جو مشحون بالخطايا وبقي قدوسا في ذاته.
11: يا مريم يا مريم، حرام عليك، هذا كثير علينا جدا.
0: الله موجود في كل مكان، كل وقت، كل الوقت. هو موجود معنا هنا وموجود في نفس الوقت مع غيرنا هناك وهناك وهناك.
10: هذا مفهوم.
0: فلا اعتراض على إمكانية ظهوره في شكل محدود وزمن محدود، مع أنه غير محدود في ذاته.
8: هذا ببعض الجهد يمكن فهمه. نعم الله يستطيع أن يشق لنفسه طريقا من اللامحدودية إلى المحدودية ويبقى غير محدود في ذاته.
11: أستطيع أن أفهم ذلك وأقبله الآن.
10: وأنا أيضا بدأت أفهم ذلك.
9: والقداسة، قداسة الله المطلقة أيضا، يستطيع الله القدوس أن يبقى مقدسا في ذاته ولو حل في عالم مشحون بالخطية.
0: يمكن تشبيه ذلك بالنور. النور يشق طريقه في الظلمة، هل تختلط به الظلمة؟ هل تعلق به؟
8: لا طبعا، النور يشق الظلمة ويبقى نورا في ذاته.
11: فهمت، والله القدوس يشق العالم ويبقى قدوسا في ذاته.
10: هذا التشبيه قرب الأمر لفهمنا.
9: الحمد لله.

0: لكن كيف يظهر الله العلي العظيم لنا؟ كيف يصبح إنسانا لا عليا ولا عظيما؟ لماذا يا ناس؟
1: لأن محبته عظيمة، ولا يقف في سبيل محبته مستحيل. معقول؟
2: معقول؟ أتعبت عقولنا يا عم قاسم.
3: نحن نحاول أن نخضع الله لعقولنا.
4: لا، نحن لا نحاول أن نخضع الله لعقولنا، بل نحاول أن نخضع عقولنا لله.
1: الله محب وطيب، علي عظيم، نعم، لكنه ليس متعاليا ولا متعظما ولا متكبرا. هو لمحبته يقترب منا ويقربنا منه، يحبنا ويدنو منا، ونحن يجب أن نحبه وندنو منه.
0: مهما كانت تلك المحبة، هل تصل إلى درجة أن يقوم الله بنفسه لفداء الإنسان وما يتبع ذلك كما تقولون من التجسد والحياة وسط الناس؟
4: نعم، تصل إلى ذلك. الأب البشري العادي يحب أولاده حبا يجعله يحتمل أخطاءهم ويحتمل نتائجها عنهم. محبة الله لا حدود لها، لا يسهل تصورها.
1: المحبة ليست صفة لله يا حسام، هي ذات الله. الله ذاته محبة، وهو سبحانه لا يمكن أن ينكر ذاته أو يقلل منها أو يحدها. هذا هو الله المحبة.
3: حتى لو سلمنا بذلك، فمن هو هذا الإنسان ليحبه كل هذا الحب؟
2: هو أسمى المخلوقات يا مروان، هو ذروة الخليقة.
0: لكنه مخلوق، مهما كان فهو مخلوق، شأنه شأن باقي الخلق.
4: على صورة الله، جعله الله ممثلا له ومتسلطا على كل المخلوقات.
1: ميزه الله عن باقي المخلوقات بمميزات سامية، وها أنتم ترون نتيجة ذلك. الإنسان هو سيد الخليقة.
3: كل هذه المحبة وكل تلك الرحمة ولا يصفح عن الخطاب بكلمة كما خلقنا بكلمة؟
2: تسأل أم تستنكر يا مروان؟
3: لا أعرف يا سمر، أنا محتار.
4: لو صفح الله عن الخطاب دون أن يراعي عدالته، تكون عدالته قد نقصت عن رحمته.
0: نقصت عن رحمته؟ كيف؟
1: الصفح يرفع قدر الرحمة على العدالة، وصفات الله متوافقة تماما كاملة مثل كمال الله، لا تزيد صفة على أخرى أو تنقص واحدة عن الأخرى.
2: ولو ترك الله الأشرار يخطئون ثم جاء في النهاية وصفح عنهم، لكان متساهلا مع الشر، وهذا مستحيل من الله القدوس كلي القداسة.
3: أرى أن الصفح بكلمة منه أسهل.
4: ليس كل ما هو أسهل أفضل، خصوصا عند الله القادر على كل شيء. فداء الله رغم صعوبته يحقق التوافق بين عدالته ورحمته.
0: بدلا من أن يقوم هو بالفداء بنفسه، كان يمكن أن يخلق فاديا به تلك الشروط بكلمة منه. ألم يكن ذلك ممكنا لله؟
1: فكرة جديدة، كل شيء ممكن لله يا حسام، لكن يخلق بعد سنوات من خلقه آدم مخلوقا جديدا،
0: إنسانا أيضا مثل آدم.
2: فكرة معقولة يا عم قاسم.
3: إن كان لابد من العقاب، فليعاقب شخص آخر غير الله.
1: غير معقول لسببين. الأول أن هذا الإنسان المخلوق يحل عليه ظلم وعقاب دون ذنب عمله، وهذا ما لا يعمله الله في الناس.
0: ويعمله في نفسه، هو يظلم نفسه ويعاقبها بدلا من الإنسان.
4: لو نفذ ذلك في نفسه فلا يعتبر ذلك ظلما، هو الذي يعمل وهو الذي يقبل ليفدي ويغفر.
3: والسبب الثاني؟
2: نعم، السبب الثاني يا عم قاسم، قلت إن هناك سببين.
1: نعم، لو قام شخص آخر غير الله بفدائنا، لأصبح هذا الشخص مصدر حياتنا وولي نعمتنا، المنقذ لنا من العذاب والواهب لنا الحياة الأبدية،
4: فنصبح عبيدا له من دون الله.
0: هذا صحيح، طبعا سندين له بالكثير.
4: لذلك قام الله بافتدائنا بنفسه.

0: وليقوم الله بالفداء ظهر في الجسد في ناسوت.
1: ولو فحصنا كل الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص الذي ظهر فيه الله للفداء هو المسيح، لا أحد غيره.
2: ولماذا المسيح بالذات؟
3: وهل لديك غيره؟
4: ليس لدينا غيره،
2: لكن لماذا المسيح بالذات؟
0: لم يرث الخطية في طبيعته الإنسانية،
1: ولد بدون أب مورث للخطية
2: والأم
1: العذراء مريم، الروح القدس حل فيها وطهرها لتكون أما للمسيح الله المتجسد،
4: فلم يرث من أمه الميل للخطية أيضا.
0: عاش المسيح بدون خطية
2: بقوة الله وإذنه، لم يخطئ.
3: كلنا نعيش بقوة الله وإذنه لكننا نخطئ
4: لأننا ورثنا الخطية.
1: المسيح لم يرث الخطية.
3: الأديان جميعها تتفق على طهارة السيد المسيح،
2: ونحن متفقون على ذلك،
4: لا أحد ينكر ذلك.
1: فأصبح هو المناسب للفداء، نفسه توازي نفوس البشر جميعا.
0: هو كامل، كل البشر ناقصون بسبب الخطية، أما المسيح فكامل.
3: لكنه إنسان يا عم قاسم،
0: لابد أن يكون الفادي إنسانا لحما ودما مثلنا.
2: طبعا كان بشرا، هكذا سواه الله بشرا مثلنا،
4: لكنه كان مختلفا عن البشر بلا خطية،
3: وهذا يجعله إنسانا متميزا.
0: نعم كان متميزا، وكان ملكا لنفسه، قال عن نفسه: ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا.
1: قدم نفسه كفارة فمات، ها هو يضع نفسه بنفسه واسترد نفسه ثانيا حين قام من الأموات، وها هو يأخذها مرة أخرى بنفسه.
2: وضع نفسه وبعد ذلك أخذها،
4: هذا تفسير جديد للموت والقيامة
3: لم نسمع به من قبل.
1: وكما أن للمسيح سلطانا على نفسه، له أيضا سلطان على نفوسنا، قال عن المؤمنين به: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد.
0: يقول الرسول بولس: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.
2: فترون أن المسيح هو الكفار، هو الفادي؟
1: هل ترى غير ما نرى؟
2: لا أجد شيئا آخر أراه الآن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟ المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول: حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
2: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالباً التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع عامل مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، دعا واحد ليه يكون له تلميذ اسمه سمعان الغيور، ومن اسمه نفهم إنه كان من مجموعة الغيورين اللي على الاستعمار الروماني بتسور، شباب اتعاهد على القتل، قتل الأعادي، قتل اللي يسالمهم وفي ركبهم يدور. غريبة، هو ممكن واحد زي كده ينفع يختاره السيد المسيح تلميذ؟

أهو هو ده سمعان الغيور، كان ممكن يقتل أي حد يتعاون مع الأعادي زي اللي بيشتغلوا في قصور الحكام الرومان واللي بيلموا الضرائب ليهم كمان. يعني مختصر الكلام، لو في يوم من الأيام قابل متى العشار اللي بيجي للمسيح تلميذ لوحديهم كان قتله. لكن السيد المسيح اختار سمعان بكل اللي فيه ده يكون له تلميذ ويضمه لمجموعته اللي فيها متى العشار. كان متأكد إن وجوده وسطيهم يخلق سلام بنيهم، وهو ده اللي حصل.

وعاشوا 3 سنين مع بعض في سلام وحب. الغيور ويا العشار مدام وسطيهم المسيح. وما سمعنا في يوم ان سمعان الغيور عاد زي ما كان ماسك سيف ولا ضمر لحد الانتقام. السيد المسيح يا حبايب يشيل العداوة والكره اللي بيملى القلوب لما يصير هو في قلبك محبوب، يعيشك في سلام ويخلي بينك وبين اللي انت مخاصمهم وقام. جرب كده.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سي لا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: خمس سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا مربط نصيحة. أغلب تعريفات كلمة أغنية أو أغاني هي كلمات ملحنة وليها نغمة، وفي أغلب الأحيان بيصاحبها موسيقى. الكتاب المقدس ما ذكرش أول واحد غنى وقال كلمات ملحنة، لكن بنقرأ في تكوين 27 وعدد 31 إن لبان كان بيعاتب يعقوب لما مشي من غير ما يقوله لماذا لم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني. وقبلها الكتاب اتكلم عن يوبال أبو كل ضارب على العود والمزمار، وأكيد لما يكون في موسيقى هيكون في كلمات حلوة عشان تتغنى أو تترني. الأغاني ليها أنواع كتير، منها أغاني الحبيبة أو الأغاني الشعبي أو حتى الديني، وفي بعض الأغاني الوطنية. لو بصينا بنظرة فاحصة شوية للكتاب المقدس هنلاقيه اتكلم عن كل الأنواع دي تقريبا. فعندنا مثلا ترنيمة الانتصار أو النصرة اللي رنمها موسى ومعاه الشعب في خروج 15 وعدد 1، لما الرب شق البحر وعبرهم فيه بسلام، بعدها رجع البحر تاني زي ما كان وغرق فرعون وجنوده. ولأن كل كلمة اتكتبت في الكتاب كانت لتعلمنا، ذكر الكتاب المقدس أن موسى ابتدى بالترنيم في عدد 1، وجات بعده مريم في عدد 20 وجميع النساء بدفوف ورقص، وكملت الترنيم وقالت الفرس وراكبه ترحما في البحر. وكأن الكتاب المقدس عايز يعلمنا أن التسبيح والترنيم والغنى هو لكل شخص، راجل أو ست، كلنا لينا لسان لتعظيم وتمجيد الرب، ومش بس وقت الانتصار هو اللي بنرنم فيه أو بنغني، لكن كمان قبل دخولنا الحرب. وده اللي حصل مع الشعب في يشوع 6. الرب أمر الشعب إن هم يلفوا حوالين أسوار أريحة بالبوق لمدة 6 أيام، وفي اليوم السابع يهتف الشعب مع بعض هتاف عظيم فيقع السور. الهتاف هنا ما كانش مجرد نوع من أنواع التشجيع للجنود، لأ، ده هو السلاح الوحيد اللي كان معاه. أسوار أريحة وقعت بالهتاف والتسبيح، ما وقعتش بالسلاح. وفي الغربة بتلاقي نفسك بتدندن أغنية بتعبر فيها عن اشتياقك لبلدك ولأهلك، ونفسك تفتكرهم طول الوقت، وده اللي عمله الشعب في مزمور 137. الشعب كان في السبي ومشتاق يرجع تاني لبلده، وبيقول كاتب المزمور: على أنهار بابل جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا طهيان. الأغاني في العهد القديم ارتبطت بكل حاجة تقريبا، ففي الأعياد ليهم أغاني، وفي وقت الفرح ليهم أغاني، وفي وقت الحزن كان ليهم أغاني تانية. تقريبا كل حاجة في حياتهم كان فيها أغاني وتسبيح. لكن الشخص اللي جه عمل نقلة وتغيير حقيقي في الموسيقى والتسبيح هو داود. داود مش مجرد ملك حكم الشعب ولا واحد له انتصارات وهزائم، داود مسبح ومرنم حقيقي. داود عمل فرقة كبيرة قوي مكونة من 24 فرقة صغيرة، كل فرقة منهم مكونة من 12 شخص، وليها رئيس اسمه رئيس المغنيين. رنم داود وأساف في المزامير أغلب أنواع الأغاني، مزامير وأغاني عن الفرح والحزن وطلب الرحمة والغفران، زي المزمور الشهير لداود: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. وفي مزامير عبرت عن مشاعر اليأس ومشاعر كمان التشجيع، حتى الحسد والحقد على الأشرار كمان اتكتب في المزامير. فنلاقي مثلا أساف بيتكلم عن الحسد في مزمور 73 وإزاي كان بيحسد الخطاة، شايف إن هما كل حاجة عندهم زي الفل، هما بعاد عن ربنا صحيح لكن صحتهم كويسة، أغنية، حياتهم في سلام، بيموتوا موتات عادية، موتهم مفهوش شدائد أو صعوبات. لكن نقطة التحول في نظرة أساف بيقول: لما انتبهت لآخرتهم. ووصف نفسه بجملة صعبة قوي يمكن إحنا ما نقدرش نوصف نفسنا بيها دلوقتي، قال: صرت كبهيم عندك، لأني ما كنتش فاهم. إزاي أساف قدر يعبر عن مشاعر الحقد والحسد والندم على تفكيره الخاطئ ده قدام الله؟ طب سؤال بقى، هل العهد الجديد اتكلم عن الترنيم والأغاني ولا ده كان بس في العهد القديم؟ لا، العهد الجديد برضو اتكلم عن الترنيم، وكأنه بيحط وصية للمؤمنين. بيقول في أفسس 5 وعدد 19: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتدين في قلوبكم للرب. والكتاب طلب مننا أننا نرنم، وما نرنمش ترنيم معتادة مكررة، لا، نرنم ترنيمة جديدة زي مزمور 98 وعدد 1 ومزمور 69 وبرضو عدد 1، بيقول فيهم: رنموا للرب ترنيمة جديدة. طب هل ده بقى معناه ان المؤمن يرنم ويغني حاجات روحية بس لكن اي حاجة تانية لا؟ لا، تعالى نشوف الموضوع بشكل مختلف.
الكتاب المقدس ما عندوش مشكلة مع الكلمات الملحنة أو الأغاني، لكن الإشكالية كلها في نوع الكلمات. في وصية في الكتاب بتقول لا تخرج كلمة راضية من أفواهكم، يعني غني بس نقي الكلمات اللي بترددها، اسمع الألحان اللي انت عايزها بس خد بالك من تأثيرها على نفسك. هل بتخليك حزين ومكتئب؟ طب هل الله عايزك مكتئب ولا عايزك فرحان؟ الكتاب المقدس ما حطش لينا أوامر واضحة، يعني اعمل كذا وما تعملش كذا، اسمع الأغاني أو ما تسمعش، لكن خلينا طول الوقت نفحص كل حاجة في ضوء الكلمة المقدسة. وانت بتسمع أي أغنية مرة تانية اسأل نفسك، هل كلماتها بتكسر وصية؟ هل لحنها بيدخلني في مشاعر تأثر سلبيا على نفسيتي وحياتي؟ لو ما بتعملش كده يبقى أقولها وانت مطمن، لكن لو بتعمل كده من فضلك راجع نفسك تاني. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصر.

0: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرأة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك. وانا هقولك الخلاصة. مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس وانا خاطئ؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه الثانيه اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبة من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلب، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى ما احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطينا. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان ما دامت التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني, وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب, وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص, هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد, على فكرة انت فنان, ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك, الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها, بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح, تقف قدام المراية وتوصفك.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أختمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

مثل العشاء العظيم. فلما سمع هذا أحد المتكئين قال له: طوبى لمن سيتناول الطعام في ملكوت الله. فقال له: أقام إنسان عشاء عظيما ودعا كثيرين، ثم أرسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء جاهز. فبدأ الجميع يعتذرون على السواء. فقال له أولهم: اشتريت حقلا وعلي أن أذهب وأراه، أرجو منك أن تعذرني. وقال غيره: اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأجربها، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت بامرأة ولذلك لا أقدر أن أحضر. فرجع العبد وأخبر سيده بذلك. عندئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأحضر الفقراء والمعاقين والعرج والعمي إلى هنا. فرجع الخادم يقول: يا سيد، قد جرى كما أمرت به ويوجد بعد مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي، فإني أقول لكم إن واحدا من أولئك المدعوين لن يذوق عشائي. ثمن اتباع السيد المسيح. وكانت جموع كثيرة تسير معه، فالتفت وقال لهم: إن جاء إلي أحد ولم يبغض أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل نفسه أيضا، فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. فأي منكم وهو راغب في أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب الكلفة ليرى هل عنده ما يكفي لإنجازه؟ وذلك لئلا يضع له الأساس ولا يقدر أن ينجزه. أفلا يأخذ جميع الناظرين يسخرون منه قائلين: هذا الإنسان شرع يبني وعجز عن الإنجاز؟ أم أي ملك ذاهب لمحاربة آخر لا يجلس أولا ويستشير ليرى هل يقدر أن يواجه 10,000 ذلك الزاحف عليه 20,000؟ وإلا فإنه والعدو ما زال بعيدا يرسل إليه وفدا طالبا ما يقول إلى الصلح. هكذا إذن كل واحد منكم لا يهجر كل ما يملكه لا يمكنه أن يكون تلميذا لي. إنما الملح جيد، ولكن إذا فقد الملح طعمه فبماذا تعاد إليه ملوحته؟ إنه لا يصلح لا للتربة ولا للسماد فيطرح خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. مثل الخروف الضائع. وكان جميع جبات الضرائب والخاطئين يتقدمون إليه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا الإنسان يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. مثل الدرهم المفقود.
أم أية امرأة عندها 10 دراهم إذا أضاعت درهاما واحدا؟ ألا تشعل مصباحا وتكنس البيت وتبحث بانتباه حتى تجده؟ وبعد أن تجده تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. أقول لكم، هكذا يكون بين ملائكة الله فرح بخاطئ واحد يتوب. مثل الابن الضال. وقال: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبي: يا أبي، أعطني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة الخلاعة. ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فما أعطاه أحد. ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذين يفضل عنهم الخبز، وأنا هنا أكاد أهلك جوعا. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو ما زال بعيدا، فتحنن وركض إليه وعانقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك. أما الأب فقال لعبيده: أحضروا سريعا أفضل ثوب وألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمنة واذبحوه، ولنأكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضائعا فوجد. فأخذوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع موسيقى ورقصا، فدعا واحدا من الخدام واستفسره عما عسى أن يكون ذلك، فأجابه: رجع أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه استعاده سالما، ولكنه غضب ورفض أن يدخل، فخرج أبوه وتوسل إليه، غير أنه رد على أبيه قائلا: ها أنا أخدمك هذه السنين العديدة ولم أخالف لك أمرا، ولكنك لم تعطيني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما عاد ابنك هذا الذي أكل مالك مع الفاجرات ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي دائما وكل ما أملكه هو لك، ولكن كان من الصواب أن نفرح ونبتهج، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. مثل الوكيل الخائن. وقال أيضا لتلاميذه: كان لإنسان غني وكيل، فاتهم لديه بأنه يبذر أمواله، فاستدعاه وسأله: ما هذا الذي أسمع عنك؟ قدم حساب وكالتك، فإنك لا يمكن أن تكون وكيلا لي بعد. فقال الوكيل في نفسه: ما عسى أن أعمل؟ مدام سيدي سينزع عني الوكالة، لا أقوى على نقب الأرض وأستحي أن أستعطي.
قد علمت ماذا أعمل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يستقبلني الأصدقاء في بيوتهم. فاستدعى مديوني سيده واحدا فواحدا وسأل أولهم: كم عليك لسيدي؟ فأجاب: 100 بث من الزيت. فقال له: خذ صكك واجلس سريعا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فأجاب: 100 كر من القمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فامتدح السيد وكيله الخائن لأنه تصرف بحكمة، فإن أبناء هذا العالم أحكم من أهل جيلهم من أبناء النور. وأقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فني مالكم تقبلون في المنازل الأبدية. إن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على مال الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما يخص غيركم، فمن يعطيكم ما يخصكم؟ ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين، فإنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلتحق بأحدهما فيهجر الآخر. لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. وكان الفريسيون أيضا وهم محبون للمال يسمعون ذلك كله، فاستهزأوا به، فقال لهم: إنكم تبررون أنفسكم أمام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس رفيع القدر هو ركس عند الله. مثل الغني والشحاذ. كان هنالك إنسان غني يلبس الأرجوان وناعم الثياب، ويقيم الولائم المترفة متنعما كل يوم. وكان إنسان مسكين اسمه لعازر، مطروحا عند بابه وهو مصاب بالقروح، يشتهي أن يشبع من الفتات المتساقط من مائدة الغني. حتى الكلاب كانت تأتي وتلحس قروحه. ومات المسكين، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ثم مات الغني أيضا ودفن. وإذ رفع عينيه وهو في الهاوية يتعذب، رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى قائلا: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، فإني معذب في هذا اللهيب. ولكن إبراهيم قال: يا بني، تذكر أنك نلت خيراتك كاملة في أثناء حياتك، ولعازر نال البلايا، ولكنه الآن يتعزى هنا وأنت هناك تتعذب. وفضلا عن هذا كله، فإن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرون، ولا الذين من هناك يستطيعون العبور إلينا. فقال: ألتمس منك إذن يا أبي أن ترسله إلى بيت أبي، فإن عندي 5 إخوة، حتى يشهد لهم منذرا لئلا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. ولكن إبراهيم قال له: عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم. فقال له: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا ذهب إليهم واحد من بين الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فلا يقتنعون حتى ولو قام واحد من بين الأموات.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

صلوات لا ينبغي أن نصليها. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. المزمور 116، الآيات من 13 إلى 15. لقد فدى الله شعب إسرائيل وأخرجه من مصر. لقد أجرى معجزات مذهلة لأجلهم، كما أعد لهم كل احتياجاتهم لوقت تجوالهم في الصحراء، ولم يكن لديهم احتياج لم يسدده. لكن شعب إسرائيل ارتكب خطأين مأساويين. أولهم كان النسيان، أسرعوا فنسوا أعماله، والثاني هو نفاد الصبر، لم ينتظروا مشورته. كان الطعام الذي قدمه الله لإسرائيل هو المن، خبز السماء، الذي سد احتياجهم للغذاء بالكامل. لكن الشعب احتقر هذا التدبير الخارق للطبيعة، وبسبب شهيتهم المفرطة طلبوا اللحوم بدلا من ذلك. ردا على ذلك أرسل الله ريحا تحمل طيور السمان إلى معسكرهم، حتى وجدوا أنفسهم غارقين في أسراب طيور السمان. وعندما بدأ الناس يتغذون على طيور السمان أصيب كثيرون بالمرض وماتوا. وعلى هذا يعلق كاتب المزمور قائلا: فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. يجب علينا أن نتعلم مما حدث مع شعب إسرائيل، وأن نحتذر من هذين الخطأين المرتبطين بالنسيان ونفاد الصبر. نحن أيضا يمكن أن نميل إلى احتقار تدبير الله والشعور بأننا نعرف أفضل مما يفعل هو ما نحتاج إليه، ثم نبدأ في فرض رغباتنا الذاتية على الله في الصلاة. في مثل هذه الحالة أسوأ شيء يمكن أن يفعله الله لنا هو أن يستجيب لطلبنا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف ينتج عنه هزال في نفوسنا. يا رب، لا أريد أبدا أن أطلب منك طلبا إذا استجبت له سينتج هزالا في نفسي.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: If you are joining us for the first time, we are in the midst of a study about the life of Abraham.
1: إذا كنتم تصغون إلينا للمرة الأولى، فنحن في وسط سلسلة من الدراسات حول حياة إبراهيم.
0: In our last broadcast, I promised that I would tell you more about Abraham between the age of 86 and 99.
1: في رسالتنا الماضية، وعدت أن أخبركم أكثر عن إبراهيم بين 86 و99 من عمره.
0: And that age was between the end of chapter 16 and the beginning of chapter 17 in the book of Genesis.
1: وكان ذلك في نهاية الأصحاح السادس عشر وفي بداية الأصحاح السابع عشر من سفر تكوين.
0: And there is absolutely nothing recorded in the Word of God.
1: ولم يسجل هناك في كلمة الله شيء على الإطلاق.
0: Only those words.
1: إلا هذه الكلمات القليلة.
0: Verse 16.
1: العدد السادس عشر.
0: Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael.
1: كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام.
0: Then in verse 1 of chapter 17.
1: ثم في العدد الأول من الأصحاح السابع عشر.
0: It says that when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless.
1: يقول لما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا.
0: If you have your Bibles with you, I want you to mark in your Bibles.
1: إذا كانت كتبكم المقدسة معكم أرجو أن تشيروا بعلامة إلى هذه المرحلة.
0: There is a 13-year period of silence between Genesis 16 and Genesis 17.
1: توجد فترة صمت لمدة 13 عاما بين الأصحاحين السادس عشر والسابع عشر من سفر تكوين.
0: The Bible does not tell us why there is such a long silence.
1: لا يخبرنا الكتاب المقدس شيئا عن سبب مثل ذلك الصمت الطويل.
0: Please understand what I'm trying to tell you.
1: أرجو أنكم تفهمون جيدا ما سوف أقوله لكم.
0: This is only my own conjecture.
1: هذا هو مجرد حدثي وظني الشخصي.
0: There was nothing important during those 13 years that was worth recording.
1: لم يكن هناك شيء مهم خلال تلك السنوات الثلاث عشرة يستحق التسجيل.
0: And in the same way,
1: وبنفس الطريقة,
0: there is nothing significant that happens in your life when you are out of the will of God.
1: لا يحدث في حياتك شيء مهم له مغزى عندما تكون خارج إرادة الله.
0: When Abraham and Sarah tried to interpret the will of God by what seems to be natural,
1: عندما حاول إبراهيم وسارة أن يفسرا إرادة الله بما يبدو أنه أمر طبيعي،
0: they marched right out of fellowship with God.
1: كانا يسيران خارج إطار الشركة مع الله.
0: The moment they marched out of the will of God,
1: وفي اللحظة التي بدأا يسيران فيها خارج إرادة الله،
0: Ishmael was born and their spiritual growth was stumped.
1: ولد إسماعيل وبدأ نموهما الروحي يتثاقل ويتعثر.
0: This is the second time we see Abraham wandering into a period of spiritual stagnation.
1: وهذه هي المرة الثانية التي نرى إبراهيم فيها يتجول في مرحلة من الركود والجمود الروحي.
0: Do you remember when did Abraham get out of the will of God the first time?
1: هل تذكر المرة الأولى التي خرج فيها إبراهيم عن إرادة الله؟
0: Since I started making conclusions about the 13-year period of the time in the life of Abraham, I might as well continue.
1: ولأني بدأت أستنتج أحداث فترة 13 سنة من حياة إبراهيم، يمكنني أيضا أن أسترسل.
0: During that time period,
1: في تلك الفترة من الوقت,
0: most likely Abraham became more successful than ever.
1: أغلب الظن أن إبراهيم أصبح أكثر نجاحا من ذي قبل.
0: Most likely his influence in the community became great.
1: أغلب الظن أن تأثيره في المجتمع أصبح عظيما.
0: Most likely his reputation of being a hero for rescuing Lot made him an important citizen.
1: أغلب الظن أن سمعته كبطل لأنه أنقذ لوط جعلته مواطنا مهما.
0: But most of all, Abraham thought everything between him and the Lord was just great.
1: ولكن الأهم من ذلك كله أن إبراهيم ظن أن كل شيء بينه وبين الرب كان أيضا عظيما.
0: He probably thought that after he helped God fulfill his promise,
1: ربما ظن أنه بعد أن ساعد الله على تحقيق وعده,
0: he is living a perfect life of a gentleman farmer.
1: كان يمكنه أن يعيش حياة كاملة كفلاح سيد نبيل المحتد.
0: No hassles.
1: لا مشاحنات.
0: No testing.
1: لا اختبارات.
0: No family crisis.
1: لا أزمات عائلية.
0: No financial crisis.
1: لا أزمات مالية.
0: Abraham probably was thinking that God must be pleased with me.
1: ومن المحتمل أن إبراهيم كان يفكر في نفسه قائلا لابد أن الله مسرور مني.
0: Everything must be a-okay because the waters of life were smooth.
1: لابد أن كل شيء كان حسنا وعلى ما يرام لأن مياه الحياة كانت متدفقة من غير عائق.
0: My dear friend, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء, أود أنكم تصغون إلي جيدا فيما سوف أقوله لكم.
0: The times when the waters of life are smooth.
1: الأوقات التي تبدو فيها حياتك متقدمة من غير عائق.
0: It is a time when you should be concerned about your relationship with the Lord.
1: هي الأوقات التي ينبغي أن تقلق فيها بشأن علاقتك مع الرب.
0: Abraham failed to recognize that smooth waters do not always mean that God is pleased with him.
1: فشل إبراهيم في أن يدرك أن المياه الهادئة وعدم وجود عوائق لا يعني دائما أن الله مسرور منا.
0: Sometimes when the waters of life are smooth,
1: فأحيانا عندما تكون مياه الحياة هادئة ولا توجد عوائق,
0: it could mean that spiritual stagnation has just set in.
1: يكون معنى ذلك أن الركود الروحي قد تطرق إلينا.
0: The hours when you are struggling and facing a crisis after a crisis and you feel that you are learning by feeling the wind at your face.
1: الساعات التي فيها نناضل ونجاهد ونحن نواجه أزمة بعد الأخرى وأنت تشعر أنك تواجه العواصف هي الأوقات التي نتعلم فيها.
0: These are often the times when you and I are growing the most.
1: وهذه هي الأوقات التي غالبا يعظم نمونا فيها.
0: God does not necessarily want comfortable Christians.
1: الله ليس بالضرورة يريد المسيحيين المستريحين.
0: Read Acts chapter 13.
1: اقرأ الأصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل.
0: And you will see how the apostles, in spite of harassment, were filled with joy and with the Holy Spirit.
1: وتأمل كيف أن الرسل بالرغم من الاضطهاد كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.
0: When circumstances seem to be easy and comfortable,
1: عندما تبدو الظروف سهلة ومريحة,
0: it can mean that spiritual progress is at a standstill.
1: قد يعني هذا أن التقدم الروحي جامد في مكانه.
0: And I think that the main reason for Abraham's peace of mind during those 13 years,
1: أعتقد أن السبب الرئيسي للسلام العقلي لإبراهيم طيلة تلك السنوات الثلاثة عشرة
0: was the fact that he lived with a false premise.
1: هو أنه عاش تلك الفترة بافتراضات منطقية مزيفة.
0: He thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise.
1: فقد ظن أن إسماعيل هو تحقيق وعد الله.
0: And the Lord had to reprogram Abraham out of his self-satisfaction.
1: وكان ينبغي أن يعيد الرب برمجة إبراهيم ليخرجه من إحساسه بالاكتفاء الذاتي.
0: The Lord had to reorient Abraham to the painful truth.
1: كان ينبغي أن الله يعيد توجيه إبراهيم إلى الحقيقة المؤلمة.
0: The Lord had to reintroduce Abraham to the big picture.
1: كان ينبغي أن يعيد الله لإبراهيم إدراك الصورة الكبيرة.
0: So on Abraham's 99th birthday, God pays him a visit.
1: ولذلك وفي عيد ميلاد إبراهيم 99 افتقده الله بزيارة.
0: Now, if you are keeping records, you would have noticed that it had been 24 years since God had given Abraham the promise in Genesis 12.
1: إذا كنت تحتفظ بدفتر أستاذ، لابد أنك تكون قد لاحظت أن 24 سنة مرت منذ أن أعطى الرب إبراهيم وعده في الأصحاح 12 من سفر تكوين.
0: But here, in 17:1, for the first time, God identifies Himself as El Shaddai.
1: ولكن هنا في العدد الأول من الأصحاح 17 ولأول مرة يعرف الله نفسه بأنه الله القدير.
0: In other words, He is saying to Abraham, I did not need your improvising, I only needed your obedience.
1: وبعبارة أخرى، الله يقول لإبراهيم، أنا لم أكن محتاجا إلى ارتجالك، أنا كنت محتاجا فقط إلى طاعتك.
0: Then he commands Abraham, walk before me and be blameless.
1: ثم يأمر أبرام قائلا له، سر أمامي وكن كاملا.
0: You might ask, why has God given this command to Abraham?
1: وقد تسأل لماذا أعطى الله هذا الأمر لإبراهيم؟
0: God is saying to Abraham, do not keep on making the same mistake over and over and over again.
1: الله يقول لإبراهيم لا تستمر في ارتكاب نفس الغلطة مرة بعد الأخرى.
0: There is a note of comfort here for all of us.
1: وهنا ملاحظة تعطي الراحة لنا جميعا.
0: God's promises are never affected by our failure.
1: مواعيد الله لا تتأثر إطلاقا بفشلنا نحن.
0: Our failure is painful for us.
1: فشلنا مؤلم لنا.
0: Our failure stunts our spiritual growth.
1: فشلنا يعوق نمونا.
0: Our failure hurts those around us.
1: فشلنا يؤذي من حولنا.
0: But thank God his promises remain the same.
1: ولكن نشكر الله مواعيده تبقى كما هي.
0: Here we are, we find Abraham at 99 and Sarah at the age of 90.
1: وهنا نرى إبراهيم في 99 ونرى سارة في 90.
0: And God is about to renew his work in their lives.
1: والله على وشك أن يجدد عمله في حياتهما.
0: He changed the name of Abram to Abraham.
1: غير الاسم من أبرام إلى إبراهيم.
0: And he changed Sarah's name from Sarai to Sarah.
1: وغير اسم ساراي إلى سارة.
0: Not only that.
1: ليس ذلك فقط.
0: But he is about to bless them with a son of their

0: physically unable to get around, you can pray and intercede better than most people.
1: حتى إذا لم تكن من الناحية الجسدية قادرا على التحرك هنا وهناك، فأنت تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تتشفع أفضل من كثيرين.
0: I want you to look very carefully at the first 8 verses of chapter 17 of the book of Genesis.
1: أود أنك تتأمل بعناية كبيرة الأعداد الثمانية الأولى من الأصحاح 17 من سفر التكوين.
0: While God is talking to Abraham about the fulfillment of his promise of a child by his supernatural intervention.
1: بينما كان الله يتحدث مع إبراهيم عن تحقيق وعده بطفل بواسطة تدخل يفوق الطبيعة.
0: Abraham was thinking all of the time about Ishmael.
1: كان إبراهيم طوال الوقت يفكر في إسماعيل.
0: But not until you get to verses 15 and 17 that you realize what is happening here.
1: ولا تستطيع أن تدرك أو تفهم ما كان يحدث قبل أن تصل إلى العددين الخامس عشر والسادس عشر.
0: God is telling Abraham, I will do the impossible.
1: كان الله يحاول أن يقول لإبراهيم سأصنع المستحيل.
0: The Lord was thinking of Sarah as well.
1: الله كان يفكر في سارة أيضا.
0: All of a sudden, Abraham probably stopped halfway through his thought and says, "What?"
1: وفجأة ربما توقف إبراهيم في أثناء هذا التفكير وهو يفكر قائلا للرب ماذا؟
0: No, you don't really mean that, God.
1: لا، لا يمكن أن يكون هذا ما تعنيه يا رب.
0: You have already given me a son by Sarah through Hagar.
1: لقد سبقت فأعطيتني ابنا بواسطة سارة خلال هاجر.
0: Lord, Ishmael is already born. Surely he is the boy you want.
1: يا رب، لقد ولد إسماعيل بالفعل، وهو بالتأكيد الولد الذي تريده.
0: Have you ever thought that you have heard the Lord when you basically have heard the voice of your desire?
1: والسؤال هو، هل ظننت يوما أنك سمعت صوت الرب؟ عندما كنت أساسا تسمع صوت رغبتك.
0: Have you ever thought you were in the will of God when you were actually doing what you want to do?
1: هل فكرت يوما أنك داخل إطار إرادة الله عندما كنت في الواقع تعمل ما كنت تريده أنت لنفسك؟
0: Have you ever been convinced about something to be the will of God, then you face a rude awakening that it was not the Lord at all?
1: هل كنت مقتنعا يوما ما عن شيء معين أنه هو إرادة الله ثم رأيت نفسك تواجه يقظة وقحة أنها لم تكن إرادة الله على الإطلاق؟
0: Poor old Abraham.
1: مسكين إبراهيم الرجل المسن.
0: Now every bit of human wheeling and dealing for the past 13 years are going up in smoke.
1: فها هو يكتشف أن كل جزء من عجلة الأحداث والمعاملات الإنسانية طيلة الأعوام 13 الماضية إنما كانت مجرد دخان في الهواء.
0: Why do you suppose God waited for so long?
1: لماذا تفترض أن الله انتظر طويلا هكذا؟
0: Because geriatric maternity wards are not commonplace.
1: لأن الأمومة في السن المتقدمة ليست أمرا عاديا.
0: And often God works when the very last human possibility has been exhausted.
1: والله يعمل غالبا عندما تستنفد آخر إمكانية بشرية نهائيا.
0: Only when you come to the end of your tattered rope that he leads you and hands you a silken cord.
1: عندما تصل إلى نهاية حبلك البالي الممزق عندئذ فقط يقودك ويسلمك حبلا حريريا.
0: Only when your small boat begins to sink in the middle of the ocean that he would invite you aboard a large ship.
1: عندما يبدأ زورقك في الغوص في وسط المحيط عندئذ فقط يدعوك إلى ركوب باخرة عابرة للمحيط.
0: For 13 years, Abraham pinned his hope on Ishmael.
1: ظل إبراهيم 13 عاما وهو يعلق آماله على إسماعيل.
0: But now his heart is throbbing with heart.

0: ache.
1: ولكن قلبه الآن يخفق بالألم.
0: And probably to soften the blow, in verse 21, God said,
1: وربما لكي يخفف الله من الضربة قال في العدد الحادي والعشرين من الأصحاح السابع عشر:
0: My covenant I will establish with Isaac when Sarah will bear you a child at this time next year.
1: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية.
0: We have come to the end of our time with you in this broadcast.
1: والآن وقد أتينا إلى نهاية وقتنا معك أيها المستمع الكريم في هذه الحلقة.
0: Please tune in next time and we will learn more about what this visit from the Lord meant.
1: يسعدنا أنك تعيد الإصغاء إلينا مرة أخرى وسوف نتعلم في المرة القادمة أكثر عما تعنيه هذه الزيارة من الرب.
0: Until then, I wish you God's richest blessings.
1: فإلى ذلك الحين أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في إيه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في إيه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم إزاي يعني؟ ما أنا بتكلم عادي هم.
2: طب أنا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما أنت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب أنت عايزة إيه؟
3: عايزة أسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الحالة النفسية للمرأة في وقت الحمل. بنلاحظ إن في الثلاث شهور الأولى ممكن تكون عندها خوف من الإجهاض أو متقلبة المزاج، وممكن تغضب بسرعة. في الثلاث شهور اللي في النص بيكون مزاجها لطيف مستقر وسعيدة ببداية حركة الجنين، وفي آخر ثلاث شهور بيرجع ليها الخوف من تاني، لأنها بتكون خايفة من الولادة وخايفة من مسؤولية الطفل. ياريت المعلومة تكون عجبتك. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: اسمي حنة، وجوزي كان متجوز واحدة تاني، كان عندها أولاد وأنا لأ، وعلشان كده كانت بتغزني كل يوم، وده خلاني حزينة لدرجة أني ما كنتش باكل. جوزي كان بيحبني قوي، لما شافني حزينة قال لي:
2: هو أنا عندك مش أحسن من 10 ولاد؟
1: لكن أنا نفسي في طفل. ولما روحت الهيكل كنت بصلي بدموع للرب عشان يديني ولد، وقلت له لو اديتني ولد هخليه في الهيكل يخدمك. وشافني الكاهن وافتكرني سكرانة من كتر صلاتي، لكن لما عرف اني بصلي شجعني، وربنا حقق وعده واداني صموئيل، وانا فعلا رجعته الهيكل يخدم من صغره. وبعدها عوض عليا ربنا بـ3 ولاد وبنتين.

إن رغم حزنها واحتمالها لحرمانها من طفل، لكن كانت بتثق إن لكل شيء وقت، وكانت بتصلي بإيمان لله لأنها عارفة إنه يقدر على كل شيء، وعارفة إنه بيسمع صلاة الست والراجل، ما عندوش تمييز. كانت أمينة، وزي ما وعدت ربنا إنها هتسيب الولد في الهيكل نفذت، وعشان كده شافت إن الله إله التعويضات. هنخرج فاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. نتعلم من حنا ان نيجي لله بطلبتنا بثقة انه بيسمع. هاتي ورقة كبيرة واكتبي عليها بخط عريض طلبتك اللي انت عايزة ربنا يسمعها، وصلي وثقي ان الله يستجيب بس في وقته. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. واشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهتك.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

كيف ما نحن عارفين الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله في 6 أيام، وخلق الإنسان من الطين ونفخ فيه روح الحياة وصار كائن حي. والله سبحانه وتعالى خلق مكان خصيب بكل في الأرض في منطقة اسمها عدن. المكان هذا كان مثمر وسمح وكله جنة، ويمر في الجنة هذه 4 أنهار كلها نابعة من نهر واحد، واثنين من الأربعة هذوما النهرين المعروفين اللي نعرفوهم دجلة والفرات. خلى الله سبحانه وتعالى آدم يعيش في الجنة هذه اللي كانت مليانة بالأشجار السمحة واللي ثمارها طعمتها كيف العسل. وفي نص الجنة كان فيه شجرتين، الأولى شجرة الحياة واللي يأكل منها يعيش للأبد، والثانية شجرة معرفة الخير والشر.

وفي يوم من الأيام مشى الشيطان للولية وخرف معاها بلسان لفعة وقال لها: يا ولية، هل صحيح إن الله ما خلاك مش تاكلوا من جرة الجنة؟ فقالت للولية للفعة: من اللي قال الكلام هذا؟ نحن نقدر ناكل من كل شجر الجنة، لكن الشجرة اللي في وسط الجنة ما نقدروش. ربنا قال لنا ما تاكلوش منها وما تلمسوهاش عشان ما تموتوش. فخذت من الثمر وكلت وعطت الرجلها وكلا معاها، وشافوا بعد الوكلة هذه كل شيء وعرفوا انهم كانوا عرايا، فمشوا جابوا ورق من شجرة التين وستروا ارواحهم بها.

وقال الله سبحانه وتعالى للولية: يا ولية شنو اللي درتيه؟ فقالت له: ما هوش ذنبي، لفعة هي اللي ودرتني وخلتني ناكل من ثمر هجرة. فقال الله سبحانه وتعالى للفعة: عشان انت درتي هذا، انت مغضوب عليك من بين كل الحيوانات اللي تعيش على الأرض، وعلي بطنك حتسحفي ومن التراب حتاكلي طول عمرك. حيكون بينك وبين الولية عداوة، وبين خلفتك وخلفتها هو حيقطع راسك وانت حتلضي كعب كراعة. قال للولية: وانت يا ولية، علي خاطر درتي كيف ما قالت لك الحية وما سمعتيش كلامي ولا وصيتي، حيصير لك وجع الحمل، حنخليكي تجيبي العيال بالوجع، وديما تكوني محتاجة لراجلك وهو يتحكم فيكي.

وقال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام: وانت يا آدم كان لازم تسمع كلامي، ولكنك سمعت كلام وليدتك وكليت من الجرة اللي حرمتها عليك. علي خاطرك هذا الأرض مغضوب عليها بسببك، وحياتك عليها حتكون صعبة، لأنه مش حتطلع لك بس ثمر، لا حتطلع لك شوك وعليك، ووكالك يكون من عرق وجهك، وحترجع للأرض اللي انخلقت منها، بيش انت من التراب انخلقت وللتراب ترجع. والله سبحانه وتعالى دار الآدم وحواء دبش من الجلد عشان يسترهم، وطرد آدم وحواء من الجنة للأرض اللي حزرعوها عشان ما يمدوش يديهم على جرة الحياة ويأكلوا منها ويعيشوا للأبد. وخلى الله سبحانه وتعالى ملائكة ومعاهم سيف من اللي هي بنار، بيش يحرسوا الطريق اللي يمشي لجرة الحياة.

عرفنا إن آدم وحواء ما سمعوش كلام الله وكلوا من الشجرة اللي الله حرمها عليهم، وهكي الذنوب خشت الدنيا والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان تكسرت. وللسبب هذا الله سبحانه وتعالى طرد آدم وحواء من الجنة للأرض اللي حيزرعوها بعرق جبينهم. حملت حواء وجابت ولد لآدم وسموه قابيل، وقالت حواء: الحمد لله وشكر لله اللي قومني بالسلامة وأعطاني ولد. وجابت ولد آخر وسموه هابيل، وبعد ما كبروا هابيل صار راعي غنم وأخوه قابيل صار فلاح. وفي يوم من الأيام قابيل وهابيل كانوا يبوا يقدموا ضحية لله سبحانه وتعالى، فقدم قابيل من ثمار الأرض، لكن هابيل اختار من خيرة الغنم اللي عنده وكلها شواهي بكر، وذبحهم وقدمهم ضحية لله سبحانه وتعالى.

والله سبحانه وتعالى رضى على ضحية هابيل، لكن رفض وما تقبلش ضحية قابيل، وهكي ضاقت به الدنيا وصب حقده كله على أخوه هابيل، وصمم في عقله يتخلص منه. فقال الله سبحانه وتعالى: كأنك زعلان يا قابيل، لو درت الصح هنرضى عليك، هذه فرصتك، اختار الخير مش الشر، لأن تفكيرك حيوصلك للهلاك، ولازم تتحكم في روحك وخلي بالك يا قابيل، عشان تفكيرك الشرير كيف وحش مفترس واللي مستني يهجم عليك. وفي يوم من الأيام تكلم قابيل مع أخوه وقال له: يا هابيل تجي معايا اليوم للمزرعة. ولما وصلوا للمزرعة ضرب قابيل خوه تلا، ومات هابيل ودم بقى في ركبة خوه. والله كلم قابيل وانشد عن خوه هابيل وقال له: وتكون رايح وضايع ديما في هالأرض،

يا قبيل وين خوك هابيل؟ وقال قبيل هو أنا حارس على خويا بيش نعرف وينه. فجاوب الله سبحانه وتعالى وقال له هذا دم خوك في بطن الأرض يبكي وصوته وصلني، والأرض اللي تواري دم خوك حتكون لعنة عليك ودير في حسابك، لما تزرعها ما عادش تاخذ منها خير. وجاوب قبيل الله سبحانه وتعالى وقال له ذنبي أكبر من أني نتحمله، حنصير ضايع طول عمري لأنك رفضتني ومش حنوقف في حضرتك مرة أخرى. وفعلا كيف ما قال الله سبحانه وتعالى تشرد قبيل وصار منبوذ في كل الأرض.

وبعد مدة حملت حواء مرة أخرى وعطاه الله ولد وسموه شيث، وقالت الحمد لله والشكر، الله سبحانه وتعالى عوضني وأعطاني ولد في بدال اللي مات. وشيث أعطاه الله ولد وسماه أنوش، ومن الوقت هذا تم الخلق يعبدوا الله ويسجدوا له. من كل جيل من هالشيث كان منهم ناس صالحين ويعرفوا ربنا كيف اجدادهم شيث وانوش، لكن في ذرية قايين ما كانش منهم ولا واحد متمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. بعد مدة من الزمان كان احفاد شيث يتزوجوا من احفاد قايين، وذريتهم صارت شريرة كيف ذرية قايين. وبينما كان الخلق يزيد ويكثر في العدد، كان شرهم يزيد واجد، وشر الخلق سيطر على الارض كلها. أما النبي نوح عليه السلام فهو كان من أحفاد النبي شيث. لما جاء أبوه لامك قال عليه الولد هذا حيعزينا عن عمايلنا ومتعبنا في الأرض اللي لعنها الله،

وهيك اخوة المستمعين، اليوم عرفنا قصة أولاد سيدنا آدم اللي هم هابيل وقابيل وشن صار بيناتهم، وعرفنا قصة أحفادهم وشن اللي كانوا يديروا فيه، وحتى ميلاد سيدنا نوح عليه السلام واللي كان راجل بار وراجل صالح. وإن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملوا لكم قصة سيدنا نوح وشن قومه داروا بالضبط لغاية ما ربنا بعث على الأرض الطوفان اللي موت البشرية كلها. إذا كان عندكم أي استفسار خوت المستمعين على حلقة اليوم أو أي حلقات ثانية، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر البرنامج ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء؟ وتباعد أقرب الأقرباء؟ وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

اوعى تنكر ان مرات كتير بتطل من جواك لهفة انك تعرف ايه مخبي لك بكرة وبكرة ليه. ده حتى بقى النهاردة مرات بيبقى لغز هتموت تكتشفه قبل ما يفاجئك. يا ترى هدية ولا لغم ممكن ينفجر فيك؟ مين يقدر يقولك ويدلك على اللي جاي؟ بتشتري الجورنال وقبل ما تقف قدام اي عنوان بتقلب الصفحة على طول وتشوف حظك اليوم ايه بيقول؟ ويمكن مرات تاني تحب تقرأ الفنجان او الكف الان مش مطمن زي اللي يكون داخل في فخ. الموضوع مش مجرد حب استطلاع واستقراء وتحليل وتبديل. الموضوع في أصله خوف في خوف. جواك خوف من ملامح عفريت بكرة. علشان كده لو كان بكرة ده إنسان كنت هتعمل إيه معاه؟ تقتله؟ يبقى هتقتل نفسك. تكبر دماغك؟ طيب وتفضل خايف منه ليه؟ يبقى مفيش غير حل واحد، إنك تصطلح معاه. تمد إيدك القصيرة لإيده الطويلة. ما تحكمش عليه لغاية ما يوريك ايه اللي ليك فيه. ما تخافش منه وقابله بأفضل لبس في قط الصالون ولا أقولك في غرفة المعيشة، اهو برضو عضو من أعضاء عيلة عيشة. الناس بتخاف من بكرة ومعاها حق، لأن في تلات حاجات فيه بتخوف بجد. أول حاجة بيخاف منها الواحد حصاد مبارح، يتكشف المستور، يتفضح المتغطي، يجي معاد القصاص الإلهي من البلاوي اللي عملناها. محدش بيزرع زرعة ويهتم بيها ما يحصدش منها سواء خير أو شر، لكن الموضوع بيختلف من واحد للتاني. فلو النهاردة بتاعك مسروق بعيد عن إيدين ربنا، بكرة بتاعك مفلس ما فيهوش حاجة من إيدين ربنا، وممكن تموت إن ما كانش من المرض أو العار، لكن أكيد هتموت من الجوع. بيفكرني الكلام ده بالراجل اللي حكى المسيح قصته وقال إنه في واحد كان نازل من فوق من بلد اسمها أورشليم لحتة تحت كده اسمها أريحة، وفي الطريق طلعوا عليه قطاع الطرق، وطبعا هاتك يا ضرب وسرقة لغاية ما خلاص بقى أخينا ما بين حي وميت. وبعد شوية مر عليه واحد كاهن في الهيكل، وشوية تاني واحد خادم دين، لكن محدش عمل له حاجة. اللي فرق في آخر المشوار إن واحد تاني من بلد تعتبر عدوة ليه عد على الراجل اللي بيموت اللي مفلس اللي عريان واهتم بيه وركبه على الركوبة بتاعته وراح موديه للفندق. وقبل ما يمشي من الفندق تاني يوم دفع الحساب للي فات واللي جاي. ايوه نقول كمان، دفع الغريب للراجل المفلس العريان حساب اللي فات واللي قدام. يعني ايه؟ يعني اوعى تخلي تفليسة النهاردة اللي في نفسيتك او في بيتك او في اي حتة في حياتك تحكم على نظرتك لبكرة. ممكن يحصل معاك اللي حصل مع اخينا ده، ممكن جدا يقابلك ربنا دلوقتي وهو يقدر كويس يقلب صفحة النهاردة من قدام عينيك، او يقطعها خالص من دفتر حياتك ويعوض عليك. وزي ما الراجل ده دافع حسابات اللي فات واللي جاي، ربنا كمان بيقولك انه زمان لما مات المسيح مات عريان مفلس مظلوم في حالة يمكن تكون شبه حالتك دلوقتي، علشان يقولك انه ساب رصيد كرامته في حسابك، ساب توب بره يستر عيبك، ساب دم وينزف علشان يشفي جروحك. ما تخافش من حسابات بكرة. حصاد بكرة حصده المسيح امبارح لو ترجع له النهاردة، لو تسلم له الشوك اللي زرعته أو اللي سبته يملأ أرضك هيشيله على راسه، بحيث لو بكرة جاي طلبك بالدين طلبه أنت بالتعويض من اللي دفعه المسيح. تاني حاجة بتخوف الناس من بكرة تهديد امبارح. الشيطان شاطر، كلمة بنقولها في مرات وفي مرات بنصدقها، ورغم أنها كدبة بس الكدبة بتبقى حقيقة بسرعة أول ما نصدقها. هثبت لك ده لما فكرك باللي حصل مع نبي من أنبياء ربنا، وإزاي ببساطة بعد كل انتصارات امبارح والنهاردة قدر يزرع الشيطان لغم في بكرة خلاه يخاف ويهرب. النبي إيليا. النبي إيليا كان راجل عظيم ما بيخافش من حد، وفي وقت عمل انتفاضة كبيرة كانت نتيجتها أن الشعب اليهودي رجع لربنا وقتلوا معاه أنبياء الأصنام. وهنا الملكة الشريرة اللي كانت موجودة في أرضه بعتت له تلغراف باختصار بتقوله فيه هعمل فيك زي ما عملت في الأنبياء بتوع الأصنام بعد 24 ساعة. أول ما سمع النبي التهديد ده هرب وانتظر بكرة وهو مرعوب. مشي 24 ساعة في الصحراء وهو مش دريان بدأ يصدق تهديد ملوش أي لازمة. طيب لو إيزابل الملكة تقدر تموتك ما عملتش كده ليه النهاردة؟ إيه اللي يخليها تسيبك لغاية بكرة؟ لو يقدر الشيطان يضربك بمرض ليه ما عملش كده من زمان؟ الواقع أن الشيطان عارف كويس أنه ما يقدرش يعمل حاجة مع اللي تقابل مع ربنا، ودفع له حسابات بكرة، لأن أمان بكرة كمان مدفوع الحساب من امبارح، من قبل التهديد، من قبل التصريحات، من قبل الافتراء، من قبل الأختام والتحقيقات والمحاكمات. كل شيء تحت السيطرة. لكن إذا صدقت التهديد اللي جالك على بكرة
هتعمل زي النبي إيليا في لحظات ضعفه، هتهرب بعيد عن المكان اللي ربنا حطك فيه، هتطلب تموت وتضيع منك دفاتر شيكات الحياة، هتشخبط في صفحة بكرة وتقطع صفحة امبارح، وهيجي لك اكتئاب. في مفاجأة لازم أقولها لك، الراجل اللي بسبب رعبه من بكرة طلب الموت لنفسه النهاردة، كان ربنا بيخطط إنه يكافئه على تعبه معاه وخدمته ليه، مش إنه يقصر اليومين بتوعه، لكن يطولهم ويعديه محطة الموت خالص. كان ربنا محضر له مفاجأة إن بكرة بتاع إيزابل ما يحصلوش أصلا، لأن ربنا خطفه في مركبة نارية للسماء وهو حي. يعني كأن الشيطان كان عاوز الراجل يموت قبل ما توصل التشريفة السماوية. اوعى تفقد مواعيد ربنا ليك، اوعى تنتظر الوحش وتحوش له من عمرك أغلى لحظاتك وتصدق اللي عامل شاطر وانت اللي تخسر في الآخر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤس. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة. آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: عم قاسم.
0: نعم يا حسام يا ابني.
8: فكرت وفكرت وفكرت ثم رفضت كل ما قلت.
0: كل ما قلت
8: بخصوص صيرورة الله إنسانا.
0: لا يمكن، لا يمكن أبدا.
9: أمكن يا حسام، أمكن.
10: وأنا أيضا عقلي رفض الفكرة تماما.
11: الله سبحانه وتعالى العالي المنزه السامي كل السمو يتخذ لنفسه جسدا مثلنا؟ لا يمكن، مستحيل، مهما كان الغرض من ذلك مستحيل.
0: حتى لو كان بسبب محبته لنا محبة شديدة؟
11: ولا لهذا السبب،
8: ولا ألف سبب مثله.
9: الله خلقنا على صورته كشبهه، يحبنا، قريب منا، الله محبة.
0: هذه المحبة الخارقة جعلته يعلن ذاته لنا بهيئة نستطيع أن ندركه بها.
10: هل تجسد ليفدينا أم ليقترب منا؟
9: ليفدينا وليعلن ذاته لنا، لنعرفه ونؤمن به ونقبل فداءه لنا.
8: فيحد نفسه في جسد إنسان؟
11: اللامحدود يصبح محدودا.
10: القدوس يصبح غير قدوس؟
0: لا لا لا، لم نقل ذلك. القدوس برغم أنه عاش في العالم المليء بالخطية لكنه بقي قدوسا.
8: كيف؟ كيف يصبح اللامحدود محدودا والقدوس يحيا في جو الخطية؟
9: الله اللامحدود حل في المحدود وبقي غير محدود في ذاته، وانتقل من جو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى جو مشحون بالخطايا وبقي قدوسا في ذاته.
11: يا مريم يا مريم، حرام عليك، هذا كثير علينا جدا.
0: الله موجود في كل مكان، كل وقت، كل الوقت. هو موجود معنا هنا وموجود في نفس الوقت مع غيرنا هناك وهناك وهناك.
10: هذا مفهوم.
0: فلا اعتراض على إمكانية ظهوره في شكل محدود وزمن محدود، مع أنه غير محدود في ذاته.
8: هذا ببعض الجهد يمكن فهمه. نعم الله يستطيع أن يشق لنفسه طريقا من اللامحدودية إلى المحدودية ويبقى غير محدود في ذاته.
11: أستطيع أن أفهم ذلك وأقبله الآن.
10: وأنا أيضا بدأت أفهم ذلك.
9: والقداسة، قداسة الله المطلقة أيضا، يستطيع الله القدوس أن يبقى مقدسا في ذاته ولو حل في عالم مشحون بالخطية.
0: يمكن تشبيه ذلك بالنور. النور يشق طريقه في الظلمة. هل تختلط به الظلمة؟ هل تعلق به؟
8: لا طبعا، النور يشق الظلمة ويبقى نورا في ذاته.
11: فهمت، والله القدوس يشق العالم ويبقى قدوسا في ذاته.
10: هذا التشبيه قرب الأمر لفهمنا.
9: الحمد لله.

0: لكن كيف يظهر الله العلي العظيم لنا؟ كيف يصبح إنسانا لا عليا ولا عظيما؟ لماذا يا ناس؟
1: لأن محبته عظيمة، ولا يقف في سبيل محبته مستحيل. معقول؟
2: معقول؟ أتعبت عقولنا يا عم قاسم.
3: نحن نحاول أن نخضع الله لعقولنا.
4: لا، نحن لا نحاول أن نخضع الله لعقولنا، بل نحاول أن نخضع عقولنا لله.
1: الله محب وطيب، علي عظيم، نعم، لكنه ليس متعاليا ولا متعظما ولا متكبرا. هو لمحبته يقترب منا ويقربنا منه، يحبنا ويدنو منا، ونحن يجب أن نحبه وندنو منه.
0: مهما كانت تلك المحبة، هل تصل إلى درجة أن يقوم الله بنفسه لفداء الإنسان وما يتبع ذلك كما تقولون من التجسد والحياة وسط الناس؟
4: نعم، تصل إلى ذلك. الأب البشري العادي يحب أولاده حبا يجعله يحتمل أخطاءه ويحتمل نتائجها عنهم. محبة الله لا حدود لها، لا يسهل تصورها.
1: المحبة ليست صفة لله يا حسام، هي ذات الله. الله ذاته محبة، وهو سبحانه لا يمكن أن ينكر ذاته أو يقلل منها أو يحدها. هذا هو الله المحبة.
3: حتى لو سلمنا بذلك، فمن هو هذا الإنسان ليحبه كل هذا الحب؟
2: هو أسمى المخلوقات يا مروان، هو ذروة الخليقة.
0: لكنه مخلوق، مهما كان فهو مخلوق، شأنه شأن باقي الخلق.
4: على صورة الله، جعله الله ممثلا له ومتسلطا على كل المخلوقات.
1: ميزه الله عن باقي المخلوقات بمميزات سامية، وها أنتم ترون نتيجة ذلك. الإنسان هو سيد الخليقة.
3: كل هذه المحبة وكل تلك الرحمة ولا يصفح عن الخطاب بكلمة كما خلقنا بكلمة؟
2: تسأل أم تستنكر يا مروان؟
3: لا أعرف يا سمر، أنا محتار.
4: لو صفح الله عن الخطاب دون أن يراعي عدالته، تكون عدالته قد نقصت عن رحمته.
0: نقصت عن رحمته؟ كيف؟
1: الصفح يرفع قدر الرحمة على العدالة، وصفات الله متوافقة تماما كاملة مثل كمال الله، لا تزيد صفة على أخرى أو تنقص واحدة عن الأخرى.
2: ولو ترك الله الأشرار يخطئون ثم جاء في النهاية وصفح عنهم، لكان متساهلا مع الشر، وهذا مستحيل من الله القدوس كلي القداسة.
3: أرى أن الصفح بكلمة منه أسهل.
4: ليس كل ما هو أسهل أفضل، خصوصا عند الله القادر على كل شيء. فداء الله رغم صعوبته يحقق التوافق بين عدالته ورحمته.
0: بدلا من أن يقوم هو بالفداء بنفسه، كان يمكن أن يخلق فاديا به تلك الشروط بكلمة منه. ألم يكن ذلك ممكنا لله؟
1: فكرة جديدة، كل شيء ممكن لله يا حسام، لكن يخلق بعد سنوات من خلقه آدم مخلوقا جديدا،
0: إنسانا أيضا مثل آدم.
2: فكرة معقولة يا عم قاسم.
3: إن كان لابد من العقاب فليعاقب شخص آخر غير الله.
1: غير معقول لسببين. الأول أن هذا الإنسان المخلوق يحل عليه ظلم وعقاب دون ذنب عمله، وهذا ما لا يعمله الله في الناس
0: ويعمله في نفسه. هو يظلم نفسه ويعاقبها بدلا من الإنسان.
4: لو نفذ ذلك في نفسه فلا يعتبر ذلك ظلما، هو الذي يعمل وهو الذي يقبل ليفدي ويغفر.
3: والسبب الثاني؟
2: نعم، السبب الثاني يا عم قاسم، قلت إن هناك سببين.
1: نعم، لو قام شخص آخر غير الله بفدائنا لأصبح هذا الشخص مصدر حياتنا وولي نعمتنا، المنقذ لنا من العذاب والواهب لنا الحياة الأبدية،
4: فنصبح عبيدا له من دون الله.
0: هذا صحيح، طبعا سندين له بالكثير.
4: لذلك قام الله بافتدائنا بنفسه.

0: وليقوم الله بالفداء ظهر في الجسد في ناسوت.
1: ولو فحصنا كل الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص الذي ظهر فيه الله للفداء هو المسيح، لا أحد غيره.
2: ولماذا المسيح بالذات؟
3: وهل لديك غيره؟
4: ليس لدينا غيره،
2: لكن لماذا المسيح بالذات؟
0: لم يرث الخطية في طبيعته الإنسانية،
1: ولد بدون أب مورث للخطية
2: والأم
1: العذراء مريم، الروح القدس حل فيها وطهرها لتكون أما للمسيح الله المتجسد،
4: فلم يرث من أمه الميل للخطية أيضا.
0: عاش المسيح بدون خطية،
2: بقوة الله وإذنه لم يخطئ.
3: كلنا نعيش بقوة الله وإذنه لكننا نخطئ،
4: لأننا ورثنا الخطية.
1: المسيح لم يرث الخطية.
3: الأديان جميعها تتفق على طهارة السيد المسيح،
2: ونحن متفقون على ذلك،
4: لا أحد ينكر ذلك.
1: فأصبح هو المناسب للفداء، نفسه توازي نفوس البشر جميعا.
0: هو كامل، كل البشر ناقصون بسبب الخطية، أما المسيح فكامل.
3: لكنه إنسان يا عم قاسم،
0: لابد أن يكون الفادي إنسانا لحما ودما مثلنا.
2: طبعا كان بشرا، هكذا سواه الله بشرا مثلنا،
4: لكنه كان مختلفا عن البشر بلا خطية،
3: وهذا يجعله إنسانا متميزا.
0: نعم كان متميزا، وكان ملكا لنفسه، قال عن نفسه: ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا.
1: قدم نفسه كفارة فمات، ها هو يضع نفسه بنفسه واسترد نفسه ثانيا حين قام من الأموات، وها هو يأخذها مرة أخرى بنفسه.
2: وضع نفسه وبعد ذلك أخذها،
4: هذا تفسير جديد للموت والقيامة
3: لم نسمع به من قبل.
1: وكما أن للمسيح سلطانا على نفسه، له أيضا سلطان على نفوسنا، قال عن المؤمنين به: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد.
0: يقول الرسول بولس: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.
2: فترون أن المسيح هو الكفار، هو الفادي؟
1: هل ترى غير ما نرى؟
2: لا أجد شيئا آخر أراه الآن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟ المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا رغم أن دفعة البداية تقوينا، وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة، فمن السهل أن تبدأ خدمتك ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك. وانا هقول لك الخلاصه. مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس وانا خاطئ؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه الثانيه اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبة من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلب، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى ما احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطينا. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان ما دامت التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم السالدة تونت عند التوينسة. هي حكاية كبيرة، هي فرصة لبرشا ناس باش يحكيوا حكاياتهم ويفرغوا قلوبهم، وهذا شيء عادي. نعرف احنا التوينسة نحبوا نحكيوا ونتناقشوا مع اللي نعرفوه ومع اللي ما نعرفوهوش زادة. انا مانيش ضد الحديث، انا زادة نحكي، لكن هل انا من حقي نحكي ونزيد نسمع الناس معايا، ولا هل من حقي اني نفرض علي بجنبي يسمع حكاياتي؟ اليوم كان صعيب، كان صعيب بالنسبة ليا. كنت تعب على خاطر سهرت البارح نحضر ونراجع لزيك زمام تاعي على خاطر قربه. كنت متقلق زيد على خاطر جدتي مريضة واليوم تعمل عملية وأنا معاها من الصباح في السبيطار. كنت نصلي لها. رغم هذا الكل ورغم اللي كنت نحس به، كان لازمني نسمع حكاية المرأة اللي كانت بجنبي واللي كانت تحكي لي على مشاكلها. كانت تحكي لي على مشاكلها الخاصة مع أخواتها اللي يحبوا يحرموها من ميراث بوها. كانت وقت كامل وهي تحكي لي إيش بش يصير فيها، إيش بش يصير فيها كي خرجوها من الدار. كانت تتسائل وين بش تعيش، وكانت تتشكى من اللي حرموها من فلوس بوها وهي مش لاقية حتى تاكل. من اللي قعدت بجنبي وهي تحكي وتسأل فيا إيش كنت بش نعمل لو كنت في بقعتها. أنا كنت نسمع في حكايتها رغم اللي كان عندي من الحكايات ومن المشاكل ما يكفيني. كنت نتصور إنه مشكلة المرأة واللي ولت مشكلتي بشتوفة بمجرد يجي دورها وتدخل، لكن دورها جاي. المرأة دخلت وأنا مزلت نخمم في السؤالات اللي سألتهم لي. كان مخي قاعد يجاوب عليهم حتى من غير ما أنا نحس، لكن زادت سألت شنية هالميراث اللي بيش يخليني نتعارك، يخليني نعارك خواتي؟ ميراث هالدنيا، ميراث هالدنيا مهما كان كبير ما قلو كان بيش يزول. شنو قيمة هالميراث مقابل الميراث اللي باش نورثه مع بقية اخواتي المؤمنين اللي لا يفنى ولا يفسد؟ انا ورثي الحقيقية مش هنا، مش في الدنيا هذه. انا ورثي في الملكوت. في بطرس الاولى الاصحاح الاول من 3-5 يقول: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الاموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. لهنا عرفت اللي شيء ما عنده قيمة مقابل الشيء اللي خذيته واللي باش ناخذه، وعرفت اللي لازمني نتحرر كيفي كيف الناس الكل متخمين في الأمور هذه على خاطر اللي يستنى فينا عظيم. وزيد ما نخممش كيفاش نعيش على خاطر ربي ما يخلينيش، ربي اللي يهتم بالورد والعصافر والسنابل، نحن في نظره أهم ببرشة. ربي يقول في إنجيل متى 6:33: لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا ربنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا ربنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. وإحنا النهاردة بنتكلم عن الدكتور، فإحنا النهاردة معنا في حلقتنا دكتور نرمين. إزيك يا دكتور؟
1: إزيك يا توني، أهلا بي.
0: ممكن تعرفينا بنفسك أكتر، أنتي تشتغلي فين؟
1: أنا نرمين سمير، أنا أخصائي أمراض نفسية وعصبية، وكنت بشتغل في مستشفى الشرطة في العجوزة، ودلوقتي برا مصر.
0: ممكن يا نرمين تقول لنا حاجة فرقت معاكي في الأغنية اللي احنا سمعناها من شوية في أول الحلقة؟
1: فرق معايا الجملة اللي هي بيقولوا فيها لو تعرف قد إيه الناس حابينك ومسمينك ملاك رحمة. لو كل واحد فعلا يعني كل دكتور فاهم انه قد ايه الناس مسلمين له كمان اللي بيقول عليه، يعني محدش بيشكك في كلامه وبياخده كده، يعني مدين له ثقة كأنه إله. وهو فعلا عند قدماء المصريين الدكتور ده كان حد من الآلهة، يعني حد حكيم، وفضل وقت لغاية وقت طويل الحكيم ده حد اللي هو لكل عيلة ليها الحكيم بتاعها، اللي هو مسؤول عن كل حاجة وكل مشاكل العيلة وكل حاجة، مش بس الأمراض يعني.
0: حلو قوي. وبحس كمان في النقطة اللي بتتكلمي فيها نرمين أنه يعني ممكن في أي حاجة تانية ملهاش علاقة بالتعب أو بالعلاج، أنه هو ممكن حد يجي يقول لك فكرة فتقول له لا طب ما نجرب تعالج المشكلة مثلا بالطريقة الفلانية، طب أنا جربته مرة مش عارف إيه ونفع. لكن لما نيجي نتكلم عن حتة لو خدت مثلا دواء غلط أو دواء بس عشان هو عاجبك أنت ممكن تنهي حياتك. فاللي هو لا، انت فعلا الدكتور هو حد مهم جدا، حد التخصص بتاعه ما بينفعش نهرج فيه، حد مش هينفع حد يجي يقولك لا ما تسمعش كلامه. فزي ما بتقولي انه لا، يعني الموضوع فعلا مهم جدا، هو مش حد بيقول اي حاجة. طيب المريض محتاج طريقة معاملة معينة من ناحية الدكتور، ولا الدكتور بيقدم بس العلاج اللي هو شايفه، بيشخص بس الحالة اللي هو شايفها وخلاص شكرا على كده؟
1: بص، انا مكنتش عارفة الحكاية دي غير لما دخلت انا مرة لأستاذ كبير في الجامعة، ودخلت كمريضة وهو معرفش خلاص ان انا دكتورة. وبعد ما دخلت وقعدت قدامه وحسيت إذا إحنا المرضى بيقعدوا قدامنا عاملين كده، اللي هو هتبقى عايز تقول كل حاجة وتحكي عن حاجات كتير وتحكي عن مرضك وإزاي بدأ وبعدين إيه اللي حصل، ويعني بتبقى كأنها جلسة كده بتفتح فيها في كل حاجة. فطبعا المريض محتاج حد يسمعه نمرة واحد، والهيستوري تيكينج أو إنك تسمع عيان وتاخد منه كل حاجة من أول من الماضي والحاضر والموضوع بدأ إزاي، ده حاجة مهمة جدا في التشخيص.
0: انه برضو في حاجه انا كنت عايز اسال فيها، هل محتاج انه نعامله بطريقه مثلا في انواع معينه من التعب او مرض اللي هو بيبقى حد محتاج ممكن
1: تعاطف معاه او
0: تتعاطف مع حالته وتحسس انه لا يعني في امل، حد حالته مثلا صعبه فاللي هو حاسس بيأس طول الوقت، فده مطلوب من الدكتور، ولا ده في اوقات ممكن يكون لا ده بيبقى مثلا انا دكتور جراح فانا لو تأثرت شوية هيبقى خطر، ولا مطلوب في وقت ووقت لا لازم ابقى بروفيشنال بشكل معين ما تجاوبش مع الحاسيس الانسانية قوي، ولا كل حاجة وليها مكانها؟
1: زي ما بتقول فعلا توني، هي مطلوب يعني بنسب معينة في كل حاجة. يعني في أوقات لازم أتعاطف معاه، وفي أوقات تاني لازم أبقى حاسمة ومفهمان الموضوع مش هزار ولازم هياخد العلاج ده عشان الموضوع ما يتخدش غير بجدية، وفي أوقات تاني لازم أشجعه ان هو يفايت، انه المرض محتاج أكتر ان هو يبقى يقف على رجليه ويحارب هو بنفسه. وفي وقت تاني محتاج يعني بالذات البنات مثلا او الفيميلز عامة بتبقى محتاجة اكتر ان حد يبقى بيسمعها ويسبورت اكتر، ويعني يديها يحسسها انه فاهم اللي بتمر بيه، وان هي مش مجرد مريضة وسط 50 مريض في العيادة كل واحد بيقول نفس الشكوى وتعدي والدكتور مش حاسس بيها، هي بتبقى دي كل مشكلتها اللي هي جاية تقولها قدام الدكتور. الدكتور بيبقى سمع الشكوى دي مثلا 3 مرات النهاردة فتعود، فلازم طبعا يبقى بيدي لكل مريض حقه كأنه ما شافش غيره النهاردة.
0: اوكي. دكتور نرمين، انت قلت لنا انك اشتغلتي فترة في مصر، هل انت شايفة انه في مصر مثلا في مستشفياتنا في عياداتنا في الدكاترة مثلا المصريين، في حاجة احنا مفتقدينها، حاجة احنا محتاجينها، ان كان مثلا طريقة معينة في التعامل مع المرضى، ان كان اكسبيرينس او خبره معينه محتاجين نكتسبها جوه المهنه بتاعتنا.
1: محتاجين طبعا، احنا العدد الناس كتير قوي، عدد المرضى كتير، فبطبيعه الحال الدكتور بيبقى عنده ناس كتير، مش بيقدر يدي كل عيان الوقت الكافي، مش بيقدر يبقى سبورتيف لكل عيان لوحده، فمحتاجين ان احنا ندي لكل مريض وقت كافي ونسمعه كويس، وفي نفس الوقت محتاجين نبقى بنتابع المريض، يعني يبقى فيه فايلينج اكتر لكل بيشنت، الفايل مكتوب فيه كان جه امتى وايه اللي حصل معاه، فنبقى بنتابعه كويس. لكن غير كده الدكاترة المصريين من كتر العدد المرضى اللي بيشوفوهم طول حياتهم، ممكن مثلا الدكتور المصري يشوف العدد اللي شافه في سنة واحدة يشوفه دكتور مثلا في أمريكا في 7 سنين، عشان البوبوليشن كتير يعني. فهما بس يعني هم مستواهم العلمي كويس قوي، بس هما المشكلة بس في الوقت، وده دي مشكلة الكم من المرضى اللي بيقابلوه في الوقت القليل يعني.
0: طيب عندك حاجة تحبي تقوليها للدكاترة اللي بيتعاملوا مع المهنة كمهنة بس، فما عندهمش حتة انه في اوقات انا لازم اتعاطف بشكل معين مع المريض، في اوقات انا لازم اكون صبور جدا عليه، في اوقات انا لازم اسمع منه زي ما كنا بنقول من شوية، اللي واخدين المهنة شغل بس، فما عندهم ما بيعرفوش قوي يعملوا حتة الجانب الانساني والتعاطف. يعني عندك حاجة، عندك رسالة ليهم تحبي توجه لهم اي كلام؟
1: اقول له بس افتكر انه المريض حاطط كل ثقته فيك، يعني ما هو ما عندوش حد تاني يلجأ له، وحاطط كل ثقته فيك، ان تكتب دواء بياخده، بتديله اي نصايح بيروح على طول ياخدها، فده واحد واثق فيك تماما وسايب لك نفسه. وفي نفس الوقت طبعا هو السيستم كله يعني محتاج انه الدكتور ما يبقاش دخله معتمد على عدد المرضى او عدد الناس اللي بيجيله، فيبقى بيفصل بين الحاجتين عشان يقدر يدي كل مريض حق.
0: طيب ممكن يعني رمين تحكي لنا موقف ممكن يبقى مثلا حاسة ان هو صعب شوية حصل معاكي في خلال العمل، في خلال شغلك؟
1: فاكرة واحد كان جاي مع بابا، وبابا كان حاجة 70 سنة، وبابا كان يعني ليه منصب كبير، كان قاضي وعنده أملاك كتير، وجاي بيقول ان بابا بينسى، وحصل حاجة ضايقتهم أزعجتهم جدا، ان هو خرج من البيت وفضل سايق معرفش يرجع، وكلمهم قال لهم انا في مكان مش عارف انا فين، وحد يجي ياخدني ومش عارف الطريق. وبعدين بعد ما وصلوا وشافوا الحكاية دي انزعجوا جدا، وقرروا ان هم يجيبوه للدكتور. وبعدين بعد ما عملت له اسسمنت كده وعملت له شويه اختبارات، فعرفت ان هو بادئ في سكه الزهايمر، فقلت لابنه، فانا فاكره الابن ده كان ظابط، فيعني ظابط في الخمسينات كده، عيط ولقيته فوجئت بيه ان هو بيعيط وبيقول يعني ده بابا ده كلمته في العيله كلها، راجل كبير وبيرجعوا له في كل حاجه وياخدوا رايه في كل حاجه ومش ممكن كده. فقلت بدأت أفهمه إنه مضيته دلوقتي ما ينفعش يعتد بيها، وإن هما لازم يراعوا الموضوع دوت ويحافظوا عليه، يخرج ما يخرجش لوحده، لازم سواء يبقى بيوصله، لازم ابتدوا ياخدوا بالهم. فالراجل يعني يتأثر جدا، كان موقف مؤثر بأنه حد كان كبير كده وابنه يعني ما كانش مصدق الكلام دوت.
0: طيب ممكن تحكي لنا عن موقف قابلتيه في الشغل فرحك وبتنبسطي لما تفتكريه؟
1: يعني اخر حاجه فرحتني حصلت انه كانت واحده مدرسه بنتها في نفس المدرسه، وبنتها كانت بتسرق، رغم ان هم مش محتاجين اي حاجه ومستواهم كويس جدا، فهي اضطرت تنقل من المدرسه وتروح مدرسه تاني عشان بنتها بتاخد من زمايلها وبتحرجها قدام بقيه المدرسات. وبعدين فهمتها انه يعني اساس الموضوع ده الاحساس بالامان، وبدات تمشي معي شويه. بعد كده جات لي مبسوطه جدا ان بنتها رجعت بقت كويسه، وجابتها معاها ورجعت المدرسه القريبه من البيت، فالدنيا اتظبطت كده، فحسيت ان انا يعني فرقت معاهم، فده في حد ذاته باحساس كويس.
0: احنا انبسطنا جدا بالكلام معاكي، وشكرا ليك يا دكتوره نرمين على وجودك معنا النهارده.

0: هنتكلم عن الدكتور. احنا النهارده معانا في حلقتنا دكتور نرمين. ازيك يا دكتور؟
1: ازيك يا دنيا.
0: ممكن تعرفينا بنفسك اكتر؟ انت اشتغلي فين؟
1: انا نرمين سمين، انا اخصائيه امراض نفسيه وعصبيه، وكنت بشتغل في مستشفى الشرطه في العنيزه، ودلوقتي بره مصر.
0: ممكن نرمين تقول لنا حاجه فرقت معاكي في الاغنيه اللي احنا سمعناها من شويه في اول

0: حكيم. وفضل وقت لغايه وقت طويل الحكيم ده حد اللي هو لكل عيله ليها الحكيم بتاعها اللي هو مسؤول عن كل حاجه وكل مشاكل العيله وكل حاجه مش بس الامراض.
1: حلو قوي. وبحس كمان في النقطه اللي بتتكلم فيها نرمين انه يعني ممكن في اي حاجه ثانيه ملهاش علاقه بالتعب او بالعلاج ان هو ممكن حد يجي يقول لك فكره فتقول له لا طب ما نجرب تعالج المشكله مثلا بطريقه فلانيه. طب انا جربت مره مش عارف ايه ونفع. لكن لما نيجي نتكلم عن حته فقدت مثلا دواء غلط او دواء بس عشان هو عاجبك انت ممكن تنهي حياتك.

نفسي ايه ده، احنا المرضى بيقعدوا قدامنا عاملين كده، اللي هو تبقى عايز تقول كل حاجه وتحكي عن حاجات كتير وتحكي عن مرضك وازاي بدا وبعدين ايه

0: كل حاجه من اول الماضي والحاضر والمضارع بدا ازاي. ده حاجه مهمه جدا في التشخيص.
1: انه برضه في حاجه انا كنت عايز اسال فيها، هل محتاج انه نعامله بطريقه مثلا في انواع معينه من التعب او مرض اللي هو بيبقى حد محتاج ممكن
0: تعاطف معاه،
1: تتعاطف مع حالته وتحسسه انه لا يعني في امل، حد حالته مثلا صعبه فاللي هو حاسس بيأس طول الوقت، فده مطلوب من الدكتور ولا ده في اوقات ممكن يكون لا ده بيبقى مثلا انا دكتور جراح فانا لو تأثرت شوية هيبقى خطر، ولا مطلوب في وقت ووقت لا لازم ابقى بروفيشنال بشكل معين ما تجاوبش مع الحاسيس الانسانية قوي، ولا كل حاجة وليها مكانها؟
0: زي ما بتقول فعلا توني، هي مطلوب يعني بنسب معينة في كل حاجة. يعني في أوقات لازم أتعاطف معاه، وفي أوقات تاني لازم أبقى حاسمة ومفهمة أن الموضوع مش هزار ولازم هياخد العلاج ده عشان الموضوع ما يتاخدش غير بجدية، وفي أوقات تاني لازم أشجعه أن هو يفايت، أنه المرض محتاج أكتر أن هو يبقى يقف على رجليه ويحارب هو بنفسه، وفي وقت تاني محتاج يعني بذات البنات مثلا او الفيميلز عامه بقى محتاجه اكتر ان حد يبقى بيسمعها ويسبورت اكتر، ويعني يديها يحسسها انه فاهم اللي بتمر بيه، وان هي مش مجرد مريضه وسط 50 مريض في العياده كل واحد بيقول نفس الشكوى وتعدي والدكتور مش حاسس بيها، وهي بتبقى دي كل مشكلتها اللي هي جايه تقولها قدام الدكتور. الدكتور بيبقى سمع الشكوى دي مثلا 3 مرات النهارده فتعود، فلازم طبعا يبقى بيدي لكل مريض حقه كأنه ما شافش غيره النهارده.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع.
1: هل أنت شايفة إنه
2: قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات؟
1: في الدكاتره مثلا عرشه المصريين والأرض في حاجه احنا مفقدينها، حاجه احنا محتاجينها ان كان مثلا طريقه معينه في التعامل مع المرضى، ان كان او خبره معينه محتاجين نكتسبها جوه المهنه بتاعتنا.
0: محتاجين طبعا ان احنا
2: يعطش خالق الانهار والبحار
0: فيعطونه الخل، ناس صفح كتير مش بيقدر يدي كل عيان الوقت،
2: أحسن لمن أنكروه وغفر لمن صبر
0: لكل عيان لوحده،
2: خلص كثيرين
0: أما نفسه
2: فلم يرد أن يخلصها.
0: نعم وفي نفس الوقت محتاجين نبقى بنتابع
2: وصلب ليخلصك ومات ليحييك.
0: الفايل مكتوب فيه كان جي إمتى وإيه اللي حصل معاه، فنبقى بنتابع كويس. لكن المصريين من كتر العدد المرضى اللي بيشوفوه
2: قال أحدهم
0: ممكن مثلا دكتور
2: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه
0: العدد اللي شافه،
2: لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع.
0: الكم
2: عزيزي إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك فهي فرصة النجاة أمامك،
1: تعلم تمسك
2: تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغليم لترنم من الأعماق.
1: يا أيها الحي الذي أكون صبور جدا عليه، فأوقات أنا لازم
2: حيا
1: أسمع منه زي ما تقول من شوية
2: شكرا لك في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما
1: ما بيعرفوش
2: يسوع
1: حتة الجانب الإنساني والتعاطف. عندك حاجة، عندك رسالة ليهم تحبي توجه لهم أي كلام؟
0: أقول له بس افتكر إنه المريض حاطط كل ثقته فيك، يعني ما هو ما عندوش حد تاني يلجأ له وحاطط كل ثقته فيك، إن تكتب دواء بياخده بتديله أي نصايح بيروح على طول ياخدها، فده واحد واثق فيك تماما وسايب لك نفسه. وفي نفس الوقت طبعا هو السيستم كله يعني محتاج إنه الدكتور ما يبقاش دخله معتمد على عدد المرضى أو عدد الناس اللي بيجيله، فيبقى بيفصل بين الحاجتين عشان يقدر يدي كل مريض حق.
1: طيب ممكن يعني رمين تحكي لنا موقف ممكن يبقى مثلا حسن هو صعب شوية حصل معاكي في خلال العمل في خلال شغلك
0: فاكرة واحد كان جاي مع بابا، وبابا كان حاجة وسبعين سنة، وبابا كان يعني ليه منصب كبير، كان قاضي وعنده أملاك كتير، وجاي بيقول إن بابا بينسى، وحصل حاجة ضايقتهم أزعجتهم جدا، إن هو خرج من البيت وفضل سايق معرفش يرجع، وكلمهم قال لهم أنا في مكان مش عارف أنا فين، وحد يجي يهودني ومش عارف الطريق. وبعدين بعد ما وصلوا وشافوا الحكاية دي انزعجوا جدا، وقرروا ان هم يجيبوه للدكتور. وبعدين بعد ما عملت له اسسمنت كده وعملت له شوية اختبارات، فعرفت ان هو بادئ في سكة الزهايمر، فقلت لابنه، فانا فاكرة الابن ده كان ظابط، فيعني ظابط في الخمسينات كده، عيط ولقيته فوجئت بيه ان هو بيعيط وبيقول يعني ده بابا ده كلمته في العيلة كلها، راجل كبير وبيرجعوا له في كل حاجة وياخدوا رأيه في كل حاجة ومش ممكن كده. فقلت بدأت أفهمه أنه مضيته دلوقتي ما ينفعش يعتد بيها، وأن هما لازم يراعوا الموضوع دوت ويحافظوا عليه، يخرج ما يخرجش لوحده، لازم سواء يبقى بيوصله، لازم تدوا ياخدوا بالهم. فالراجل يتأثر جدا، كان موقف مؤثر، حد كان كبير كده وابنه ما كانش مصدق الكلام دوت.
1: طيب ممكن تحكي لنا عن موقف قابلتيه في الشغل فرحك وتنبسطي لما تفتكريه؟
0: يعني اخر حاجه فرحتني حصلت انه كان

مثل العشاء العظيم. فلما سمع هذا أحد المتكئين قال له: طوبى لمن سيتناول الطعام في ملكوت الله. فقال له: أقام إنسان عشاء عظيما ودعا كثيرين، ثم أرسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء جاهز. فبدأ الجميع يعتذرون على السواء. فقال له أولهم: اشتريت حقلا وعلي أن أذهب وأراه، أرجو منك أن تعذرني. وقال غيره: اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأجربها، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت بامرأة ولذلك لا أقدر أن أحضر. فرجع العبد وأخبر سيده بذلك. عندئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأحضر الفقراء والمعاقين والعرج والعمي إلى هنا. فرجع الخادم يقول: يا سيد، قد جرى كما أمرت به ويوجد بعد مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي، فإني أقول لكم إن واحدا من أولئك المدعوين لن يذوق عشائي. ثمن اتباع السيد المسيح. وكانت جموع كثيرة تسير معه، فالتفت وقال لهم: إن جاء إلي أحد ولم يبغض أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل نفسه أيضا، فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. فأي منكم وهو راغب في أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب الكلفة ليرى هل عنده ما يكفي لإنجازه؟ وذلك لئلا يضع له الأساس ولا يقدر أن ينجزه. أفلا يأخذ جميع الناظرين يسخرون منه قائلين: هذا الإنسان شرع يبني وعجز عن الإنجاز؟ أم أي ملك ذاهب لمحاربة آخر لا يجلس أولا ويستشير ليرى هل يقدر أن يواجه 10,000 ذلك الزاحف عليه 20,000؟ وإلا فإنه والعدو مازال بعيدا يرسل إليه وفدا طالبا ما يقول إلى الصلح. هكذا إذن كل واحد منكم لا يهجر كل ما يملكه لا يمكنه أن يكون تلميذا لي. إنما الملح جيد، ولكن إذا فقد الملح طعمه فبماذا تعاد إليه ملوحته؟ إنه لا يصلح لا للتربة ولا للسماد فيطرح خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. مثل الخروف الضائع. وكان جميع جوبات الضرائب والخاطئين يتقدمون إليه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا الإنسان يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. مثل الدرهم المفقود.
أم أية امرأة عندها 10 دراهم إذا أضاعت درهاما واحدا ألا تشعل مصباحا وتكنس البيت وتبحث بانتباه حتى تجده؟ وبعد أن تجده تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. أقول لكم، هكذا يكون بين ملائكة الله فرح بخاطئ واحد يتوب. مثل الابن الضال. وقال: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة الخلاعة. ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فما أعطاه أحد. ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذين يفضل عنهم الخبز، وأنا هنا أكاد أهلك جوعا. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو ما زال بعيدا، فتحنن وركض إليه وعانقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك. أما الأب فقال لعبيده: أحضروا سريعا أفضل ثوب وألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمنة واذبحوه، ولنأكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضائعا فوجد. فأخذوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع موسيقى ورقصا، فدعا واحدا من الخدام واستفسره عما عسى أن يكون ذلك. فأجابه: رجع أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه استعاده سالما، ولكنه غضب ورفض أن يدخل، فخرج أبوه وتوسل إليه، غير أنه رد على أبيه قائلا: ها أنا أخدمك هذه السنين العديدة ولم أخالف لك أمرا، ولكنك لم تعطيني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما عاد ابنك هذا الذي أكل مالك مع الفاجرات ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي دائما، وكل ما أملكه هو لك، ولكن كان من الصواب أن نفرح ونبتهج، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. مثل الوكيل الخائن. وقال أيضا لتلاميذه: كان لإنسان غني وكيل، فاتهم لديه بأنه يبذر أمواله، فاستدعاه وسأله: ما هذا الذي أسمع عنك؟ قدم حساب وكالتك، فإنك لا يمكن أن تكون وكيلا لي بعد. فقال الوكيل في نفسه: ما عسى أن أعمل؟ مدام سيدي سينزع عني الوكالة، لا أقوى على نقب الأرض وأستحي أن أستعطي.
لقد علمت ماذا أعمل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يستقبلني الأصدقاء في بيوتهم. فاستدعى مديوني سيده واحدا فواحدا وسأل أولهم: كم عليك لسيدي؟ فأجاب: 100 بث من الزيت. فقال له: خذ صكك واجلس سريعا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فأجاب: 100 كر من القمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فامتدح السيد وكيله الخائن لأنه تصرف بحكمة، فإن أبناء هذا العالم أحكم من أهل جيلهم من أبناء النور. وأقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فني مالكم تقبلون في المنازل الأبدية. إن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على مال الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما يخص غيركم، فمن يعطيكم ما يخصكم؟ ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين، فإنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلتحق بأحدهما فيهجر الآخر. لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. وكان الفريسيون أيضا وهم محبون للمال يسمعون ذلك كله، فاستهزأوا به، فقال لهم: إنكم تبررون أنفسكم أمام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس رفيع القدر هو ركس عند الله. مثل الغني والشحاذ. كان هنالك إنسان غني يلبس الأرجوان وناعم الثياب ويقيم الولائم المترفة متنعما كل يوم. وكان إنسان مسكين اسمه لعازر مطروحا عند بابه وهو مصاب بالقروح، يشتهي أن يشبع من الفتات المتساقط من مائدة الغني. حتى الكلاب كانت تأتي وتلحس قروحه. ومات المسكين، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ثم مات الغني أيضا ودفن. وإذ رفع عينيه وهو في الهاوية يتعذب، رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى قائلا: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، فإني معذب في هذا اللهيب. ولكن إبراهيم قال: يا بني، تذكر أنك نلت خيراتك كاملة في أثناء حياتك، ولعازر نال البلايا، ولكنه الآن يتعزى هنا وأنت هناك تتعذب. وفضلا عن هذا كله، فإن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرون، ولا الذين من هناك يستطيعون العبور إلينا. فقال: ألتمس منك إذن يا أبي أن ترسله إلى بيت أبي، فإن عندي 5 إخوة، حتى يشهد لهم منذرا لئلا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. ولكن إبراهيم قال له: عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم. فقال له: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا ذهب إليهم واحد من بين الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فلا يقتنعون حتى ولو قام واحد من بين الأموات.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

صلوات لا ينبغي أن نصليها. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. المزمور 116، الآيات من 13 إلى 15. لقد فدى الله شعب إسرائيل وأخرجه من مصر. لقد أجرى معجزات مذهلة لأجلهم، كما أعد لهم كل احتياجاتهم لوقت تجوالهم في الصحراء، ولم يكن لديهم احتياج لم يسدده. لكن شعب إسرائيل ارتكب خطأين مأساويين. أولهم كان النسيان، أسرعوا فنسوا أعماله، والثاني هو نفاد الصبر، لم ينتظروا مشورته. كان الطعام الذي قدمه الله لإسرائيل هو المن، خبز السماء، الذي سد احتياجهم للغذاء بالكامل. لكن الشعب احتقر هذا التدبير الخارق للطبيعة، وبسبب شهيتهم المفرطة طلبوا اللحوم بدلا من ذلك. ردا على ذلك أرسل الله ريحا تحمل طيور السمان إلى معسكرهم، حتى وجدوا أنفسهم غارقين في أسراب طيور السمان. وعندما بدأ الناس يتغذون على طيور السمان أصيب كثيرون بالمرض وماتوا. وعلى هذا يعلق كاتب المزمور قائلا: فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. يجب علينا أن نتعلم مما حدث مع شعب إسرائيل، وأن نحتذر من هذين الخطأين المرتبطين بالنسيان ونفاد الصبر. نحن أيضا يمكن أن نميل إلى احتقار تدبير الله والشعور بأننا نعرف أفضل مما يفعل هو ما نحتاج إليه، ثم نبدأ في فرض رغباتنا الذاتية على الله في الصلاة. في مثل هذه الحالة أسوأ شيء يمكن أن يفعله الله لنا هو أن يستجيب لطلبنا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف ينتج عنه هزال في نفوسنا. يا رب، لا أريد أبدا أن أطلب منك طلبا إذا استجبت له سينتج هزالا في نفسي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحب

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي. أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: امين ربنا يبارككم.
1: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: If you are joining us for the first time, we are in the midst of a study about the life of Abraham.
1: إذا كنتم تصغون إلينا للمرة الأولى، فنحن في وسط سلسلة من الدراسات حول حياة إبراهيم.
0: In our last broadcast, I promised that I would tell you more about Abraham between the age of 86 and 99.
1: في رسالتنا الماضية، وعدت أن أخبركم أكثر عن إبراهيم بين 86 و99 من عمره.
0: And that age was between the end of chapter 16 and the beginning of chapter 17 in the book of Genesis.
1: وكان ذلك في نهاية الأصحاح السادس عشر وفي بداية الأصحاح السابع عشر من سفر تكوين.
0: And there is absolutely nothing recorded in the Word of God.
1: ولم يسجل هناك في كلمة الله شيء على الإطلاق.
0: Only those words.
1: إلا هذه الكلمات القليلة.
0: Verse 16.
1: العدد السادس عشر.
0: Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael.
1: كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام.
0: Then in verse 1 of chapter 17.
1: ثم في العدد الأول من الأصحاح السابع عشر.
0: It says that when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless.
1: يقول لما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا.
0: If you have your Bibles with you, I want you to mark in your Bibles.
1: إذا كانت كتبكم المقدسة معكم أرجو أن تشيروا بعلامة إلى هذه المرحلة.
0: There is a 13-year period of silence between Genesis 16 and Genesis 17.
1: توجد فترة صمت لمدة 13 عاما بين الأصحاحين السادس عشر والسابع عشر من سفر تكوين.
0: The Bible does not tell us why there is such a long silence.
1: لا يخبرنا الكتاب المقدس شيئا عن سبب مثل ذلك الصمت الطويل.
0: Please understand what I'm trying to tell you.
1: أرجو أنكم تفهمون جيدا ما سوف أقوله لكم.
0: This is only my own conjecture.
1: هذا هو مجرد حدثي وظني الشخصي.
0: There was nothing important during those 13 years that was worth recording.
1: لم يكن هناك شيء مهم خلال تلك السنوات الثلاث عشرة يستحق التسجيل.
0: And in the same way,
1: وبنفس الطريقة,
0: there is nothing significant that happens in your life when you are out of the will of God.
1: لا يحدث في حياتك شيء مهم له مغزى عندما تكون خارج إرادة الله.
0: When Abraham and Sarah tried to interpret the will of God by what seems to be natural,
1: عندما حاول إبراهيم وسارة أن يفسرا إرادة الله بما يبدو أنه أمر طبيعي،
0: they marched right out of fellowship with God.
1: كانا يثيران خارج إطار الشركة مع الله.
0: The moment they marched out of the will of God,
1: وفي اللحظة التي بدأا يثيران فيها خارج إرادة الله،
0: Ishmael was born and their spiritual growth was stumped.
1: ولد إسماعيل وبدأ نموهما الروحي يتثاقل ويتعثر.
0: This is the second time we see Abraham wandering into a period of spiritual stagnation.
1: وهذه هي المرة الثانية التي نرى إبراهيم فيها يتجول في مرحلة من الركود والجمود الروحي.
0: Do you remember when did Abraham get out of the will of God the first time?
1: هل تذكر المرة الأولى التي خرج فيها إبراهيم عن إرادة الله؟
0: Since I started making conclusions about the 13-year period of the time in the life of Abraham, I might as well continue.
1: ولأني بدأت أستنتج أحداث فترة 13 سنة من حياة إبراهيم، يمكنني أيضا أن أسترسل.
0: During that time period,
1: في تلك الفترة من الوقت,
0: most likely Abraham became more successful than ever.
1: أغلب الظن أن إبراهيم أصبح أكثر نجاحا من ذي قبل.
0: Most likely his influence in the community became great.
1: أغلب الظن أن تأثيره في المجتمع أصبح عظيما.
0: Most likely his reputation of being a hero for rescuing Lot made him an important citizen.
1: أغلب الظن أن سمعته كبطل لأنه أنقذ لوط جعلته مواطنا مهما.
0: But most of all, Abraham thought everything between him and the Lord was just great.
1: ولكن الأهم من ذلك كله أن إبراهيم ظن أن كل شيء بينه وبين الرب كان أيضا عظيما.
0: He probably thought that after he helped God fulfill his promise,
1: ربما ظن أنه بعد أن ساعد الله على تحقيق وعده,
0: he is living a perfect life of a gentleman farmer.
1: كان يمكنه أن يعيش حياة كاملة كفلاح سيد نبيل المحتد.
0: No hassles.
1: لا مشاحنات.
0: No testing.
1: لا اختبارات.
0: No family crisis.
1: لا أزمات عائلية.
0: No financial crisis.
1: لا أزمات مالية.
0: Abraham probably was thinking that God must be pleased with me.
1: ومن المحتمل أن إبراهيم كان يفكر في نفسه قائلا لابد أن الله مسرور مني.
0: Everything must be a-okay because the waters of life were smooth.
1: لابد أن كل شيء كان حسنا وعلى ما يرام لأن مياه الحياة كانت متدفقة من غير عائق.
0: My dear friend, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء, أود أنكم تصغون إلي جيدا فيما سوف أقوله لكم.
0: The times when the waters of life are smooth.
1: الأوقات التي تبدو فيها حياتك متقدمة من غير عائق.
0: It is a time when you should be concerned about your relationship with the Lord.
1: هي الأوقات التي ينبغي أن تقلق فيها بشأن علاقتك مع الرب.
0: Abraham failed to recognize that smooth waters do not always mean that God is pleased with him.
1: فشل إبراهيم في أن يدرك أن المياه الهادئة وعدم وجود عوائق لا يعني دائما أن الله مسرور منا.
0: Sometimes when the waters of life are smooth,
1: فأحيانا عندما تكون مياه الحياة هادئة ولا توجد عوائق,
0: it could mean that spiritual stagnation has just set in.
1: يكون معنى ذلك أن الركود الروحي قد تطرق إلينا.
0: The hours when you are struggling and facing a crisis after a crisis and you feel that you are learning by feeling the wind at your face.
1: الساعات التي فيها نناضل ونجاهد ونحن نواجه أزمة بعد الأخرى وأنت تشعر أنك تواجه العواصف هي الأوقات التي نتعلم فيها.
0: These are often the times when you and I are growing the most.
1: وهذه هي الأوقات التي غالبا يعظم نمونا فيها.
0: God does not necessarily want comfortable Christians.
1: الله ليس بالضرورة يريد المسيحيين المستريحين.
0: Read Acts chapter 13.
1: اقرأ الأصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل.
0: And you will see how the apostles, in spite of harassment, were filled with joy and with the Holy Spirit.
1: وتأمل كيف أن الرسل بالرغم من الاضطهاد كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.
0: When circumstances seem to be easy and comfortable,
1: عندما تبدو الظروف سهلة ومريحة,
0: it can mean that spiritual progress is at a standstill.
1: قد يعني هذا أن التقدم الروحي جامد في مكانه.
0: And I think that the main reason for Abraham's peace of mind during those 13 years,
1: أعتقد أن السبب الرئيسي للسلام العقلي لإبراهيم طيلة تلك السنوات الثلاثة عشرة
0: was the fact that he lived with a false premise.
1: هو أنه عاش تلك الفترة بافتراضات منطقية مزيفة.
0: He thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise.
1: فقد ظن أن إسماعيل هو تحقيق وعد الله.
0: And the Lord had to reprogram Abraham out of his self-satisfaction.
1: وكان ينبغي أن يعيد الرب برمجة إبراهيم ليخرجه من إحساسه بالاكتفاء الذاتي.
0: The Lord had to reorient Abraham to the painful truth.
1: كان ينبغي أن الله يعيد توجيه إبراهيم إلى الحقيقة المؤلمة.
0: The Lord had to reintroduce Abraham to the big picture.
1: كان ينبغي أن يعيد الله لإبراهيم إدراك الصورة الكبيرة.
0: So on Abraham's 99th birthday, God pays him a visit.
1: ولذلك وفي عيد ميلاد إبراهيم 99 افتقده الله بزيارة.
0: Now, if you are keeping records, you would have noticed that it had been 24 years since God had given Abraham the promise in Genesis 12.
1: إذا كنت تحتفظ بدفتر أستاذ، لابد أنك تكون قد لاحظت أن 24 سنة مرت منذ أن أعطى الرب إبراهيم وعده في الأصحاح 12 من سفر تكوين.
0: But here, in 17:1, for the first time, God identifies Himself as El Shaddai.
1: ولكن هنا في العدد الأول من الأصحاح 17 ولأول مرة يعرف الله نفسه بأنه الله القدير.
0: In other words, He is saying to Abraham, I did not need your improvising, I only needed your obedience.
1: وبعبارة أخرى، الله يقول لإبراهيم، أنا لم أكن محتاجا إلى ارتجالك، أنا كنت محتاجا فقط إلى طاعتك.
0: Then he commands Abraham, walk before me and be blameless.
1: ثم يأمر أبرام قائلا له، سر أمامي وكن كاملا.
0: You might ask, why has God given this command to Abraham?
1: وقد تسأل لماذا أعطى الله هذا الأمر لإبراهيم؟
0: God is saying to Abraham, do not keep on making the same mistake over and over and over again.
1: الله يقول لإبراهيم لا تستمر في ارتكاب نفس الغلطة مرة بعد الأخرى.
0: There is a note of comfort here for all of us.
1: وهنا ملاحظة تعطي الراحة لنا جميعا.
0: God's promises are never affected by our failure.
1: مواعيد الله لا تتأثر إطلاقا بفشلنا نحن.
0: Our failure is painful for us.
1: فشلنا مؤلم لنا.
0: Our failure stunts our spiritual growth.
1: فشلنا يعوق نمونا.
0: Our failure hurts those around us.
1: فشلنا يؤذي من حولنا.
0: But thank God his promises remain the same.
1: ولكن نشكر الله مواعيده تبقى كما هي.
0: Here we are, we find Abraham at 99 and Sarah at the age of 90.
1: وهنا نرى إبراهيم في 99 ونرى سارة في 90.
0: And God is about to renew his work in their lives.
1: والله على وشك أن يجدد عمله في حياتهما.
0: He changed the name of Abram to Abraham.
1: غير الاسم من أبرام إلى إبراهيم.
0: And he changed Sarah's name from Sarai to Sarah.
1: وغير اسم ساراي إلى سارة.
0: Not only that.
1: ليس ذلك فقط.
0: But he is about to bless them with a son of their own.
1: هو على وشك أن يباركهما بابن من أحشائهما.
0: Don't ever think that you are too old to accomplish great things for God.
1: لا ينبغي أن تظن أنك صرت أكبر سنا من أن تنجز أشياء عظيمة لله.
0: I don't mean having babies at an old age.
1: لا أعني بذلك أن يكون لك أطفال في سن متقدمة.
0: But you could have spiritual children at any age.
1: ولكن يمكن أن يكون لك أطفال روحيون في أي سن.
0: Even if you are physically unable to get around, you can pray and intercede better than most people.
1: حتى إذا لم تكن من الناحية الجسدية قادرا على التحرك هنا وهناك، فأنت تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تتشفع أفضل من كثيرين.
0: I want you to look very carefully at the first 8 verses of chapter 17 of the book of Genesis.
1: أود أنك تتأمل بعناية كبيرة الأعداد الثمانية الأولى من الأصحاح 17 من سفر تكوين.
0: While God is talking to Abraham about the fulfillment of his promise of a child by his supernatural intervention.
1: بينما كان الله يتحدث مع إبراهيم عن تحقيق وعده بطفل بواسطة تدخل يفوق الطبيعة.
0: Abraham was thinking all of the time about Ishmael.
1: كان إبراهيم طوال الوقت يفكر في إسماعيل.
0: But not until you get to verses 15 and 17 that you realize what is happening here.
1: ولا تستطيع أن تدرك أو تفهم ما كان يحدث قبل أن تصل إلى العددين الخامس عشر والسادس عشر.
0: God is telling Abraham, I will do the impossible.
1: كان الله يحاول أن يقول لإبراهيم سأصنع المستحيل.
0: The Lord was thinking of Sarah as well.
1: الله كان يفكر في سارة أيضا.
0: All of a sudden, Abraham probably stopped halfway through his thought and says, "What?"
1: وفجأة ربما توقف إبراهيم في أثناء هذا التفكير وهو يفكر قائلا للرب ماذا؟
0: No, you don't really mean that, God.
1: لا، لا يمكن أن يكون هذا ما تعنيه يا رب.
0: You have already given me a son by Sarah through Hagar.
1: لقد سبقت فأعطيتني ابنا بواسطة سارة خلال هاجر.
0: Lord, Ishmael is already born. Surely he is the boy you want.
1: يا رب، لقد ولد إسماعيل بالفعل، وهو بالتأكيد الولد الذي تريده.
0: Have you ever thought that you have heard the Lord when you basically have heard the voice of your desire?
1: والسؤال هو هل ظننت يوما أنك سمعت صوت الرب عندما كنت أساسا تسمع صوت رغبتك؟
0: Have you ever thought you were in the will of God when you were actually doing what you want to do?
1: هل فكرت يوما أنك داخل إطار إرادة الله عندما كنت في الواقع تعمل ما كنت تريده أنت لنفسك؟
0: Have you ever been convinced about something to be the will of God, then you face a rude awakening that it was not the Lord at all?
1: هل كنت مقتنعا يوما ما عن شيء معين أنه هو إرادة الله ثم رأيت نفسك تواجه يقظة وقحة أنها لم تكن إرادة الله على الإطلاق؟
0: Poor old Abraham.
1: مسكين إبراهيم الرجل المسن.
0: Now every bit of human

0: والله يعمل غالباً عندما تستنفد آخر إمكانية بشرية نهائياً.
1: Only when you come to the end of your tattered rope that he leads you and hands you a silken cord.
0: عندما تصل إلى نهاية حبلك البالي الممزق، عندئذ فقط يقودك ويسلمك حبلا حريريا.
1: Only when your small boat begins to sink in the middle of the ocean that he would invite you aboard a large ship.
0: عندما يبدأ زورقك في الغوص في وسط المحيط، عندئذ فقط يدعوك إلى ركوب باخرة عابرة للمحيط.
1: For 13 years, Abraham pinned his hope on Ishmael.
0: ظل إبراهيم 13 عاما وهو يعلق آماله على إسماعيل.
1: But now his heart is throbbing with heartache.
0: ولكن قلبه الآن يخفق بالألم.
1: And probably to soften the blow, in verse 21, God said,
0: وربما لكي يخفف الله من الضربة، قال في العدد 21 من الأصحاح 17:
1: My covenant I will establish with Isaac when Sarah will bear you a child at this time next year.
0: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية.
1: We have come to the end of our time with you in this broadcast.
0: والآن وقد أتينا إلى نهاية وقتنا معك أيها المستمع الكريم في هذه الحلقة.
1: Please tune in next time and we will learn more about what this visit from the Lord meant.
0: يسعدنا أنك تعيد الإصغاء إلينا مرة أخرى وسوف نتعلم في المرة القادمة أكثر عما تعنيه هذه الزيارة من الرب.
1: Until then, I wish you God's richest blessings.
0: فإلى ذلك الحين أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الحالة النفسية للمرأة في وقت الحمل. بنلاحظ إن في الثلاث شهور الأولى ممكن تكون عندها خوف من الإجهاض أو متقلبة المزاج، وممكن تغضب بسرعة. وفي الثلاث شهور اللي في النص بيكون مزاجها لطيف مستقر وسعيدة ببداية حركة الجنين. وفي آخر ثلاث شهور بيرجع ليها الخوف من تاني، لأنها بتكون خايفة من الولادة وخايفة من مسؤولية الطفل. ياريت المعلومة تكون عجبتك. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: اسمي حنة، وجوزي كان متجوز واحدة تاني، كان عندها أولاد وأنا لأ، وعلشان كده كانت بتغزني كل يوم، وده خلاني حزينة لدرجة أني ما كنتش باكل. جوزي كان بيحبني قوي، لما شافني حزينة قال لي:
2: هو أنا عندك مش أحسن من 10 ولاد؟
1: لكن أنا نفسي في طفل. ولما روحت الهيكل كنت بصلي بدموع للرب عشان يديني ولد، وقلت له لو اديتني ولد هخليه في الهيكل يخدمك، وشافني الكاهن وافتكرني سكرانة من كتر صلاتي، لكن لما عرف اني بصلي شجعني، وربنا حقق وعده واداني صموئيل، وانا فعلا رجعته الهيكل يخدم من صغره. وبعدها عوض عليا ربنا بـ3 ولاد وبنتين.

إن رغم حزنها واحتمالها لحرمانها من طفل، لكن كانت بتثق إن لكل شيء وقت، وكانت بتصلي بإيمان لله لأنها عارفة إنه يقدر على كل شيء، وعارفة إنه بيسمع صلاة الست والراجل، ما عندوش تمييز. كانت أمينة، وزي ما وعدت ربنا إنها هتسيب الولد في الهيكل نفذت، وعشان كده شافت إن الله إله التعويضات. هنخرج فاصل، خليكي معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. نتعلم من حنا إن نيجي لله بطلبتنا بثقة إنه بيسمع. هاتي ورقة كبيرة واكتبي عليها بخط عريض طلبتك اللي انت عايزة ربنا يسمعها، وصلي وثقي إن الله يستجيب بس في وقته. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه. قلبا نقيا يملأه الحب دائما، وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها، ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين. باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور.
2: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر ظهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر. صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

كيف ما نحن عارفين الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله في 6 أيام، وخلق الإنسان من الطين ونفخ فيه روح الحياة وصار كائن حي. والله سبحانه وتعالى خلق مكان خصيب بكل في الأرض في منطقة اسمها عدن. المكان هذا كان مثمر وسمح وكله جنة، ويمر في الجنة هذه 4 أنهار كلها نابع من نهر واحد، واثنين من الأربعة هذوما النهرين المعروفين اللي نعرفوهم دجلة والفرات. خلى الله سبحانه وتعالى آدم يعيش في الجنة هذه اللي كانت مليانة بالأشجار السمحة واللي ثمرها طعمتها كيف العسل. وفي نص الجنة كان فيه جرتين، الأولى جرة الحياة واللي يأكل منها يعيش للأبد، والثانية جرة معرفة الخير والشر.

وفي يوم من الأيام مشى الشيطان للولية وخرف معاها بلسان لفعة وقال لها: يا ولية، هل صحيح إن الله ما خلاك مش تاكلوا من جرة الجنة؟ فقالت للولية للفعة: من اللي قال الكلام هذا؟ نحن نقدر ناكل من كل شجر الجنة، لكن الشجرة اللي في وسط الجنة ما نقدروش. ربنا قال لنا ما تاكلوش منها وما تلمسوهاش عشان ما تموتوش. فأخذت من الثمر وكلت وعطت الرجلها وكلا معاها، وشافوا بعد الوكلة هذه كل شيء وعرفوا أنهم كانوا عرايا، فمشوا جابوا ورق من شجرة التين وستروا أرواحهم بها.

وقال الله سبحانه وتعالى للولية: يا ولية شنو اللي درتيه؟ فقالت له: ما هوش ذنبي، لفعة هي اللي ودرتني وخلتني ناكل من ثمر هجرة. فقال الله سبحانه وتعالى للفعة: عشان انت درتي هذا، انت مغضوب عليك من بين كل الحيوانات اللي تعيش على الأرض، وعلي بطنك حتى تسحفي، ومن التراب حتاكلي طول عمرك. حيكون بينك وبين الولية عداوة، وبين خلفتك وخلفتها هو حيقطع راسك، وانت حتلضي كعب كراعة. قال للولية: وانت يا ولية، علي خاطر درتي كيف ما قالت لك الحية وما سمعتيش كلامي ولا وصيتي، حيصير لك وجع الحمل، حنخليكي تجيبي العيال بالوجع، وديما تكوني محتاجة لراجلك وهو يتحكم فيكي.

وقال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام: وانت يا آدم كان لازم تسمع كلامي، ولكنك سمعت كلام وليدتك وكليت من الجرى اللي حرمتها عليك، علي خاطرك هذا الأرض مغضوب عليها بسببك، وحياتك عليها حتكون صعبة، لأنه مش حتطلع لك بس ثمر، لا حتطلع لك شوك وعليك، ووكالك يكون من عرق وجهك، وحترجع للأرض اللي انخلقت منها، بيش انت من التراب انخلقت وللتراب ترجع. والله سبحانه وتعالى دار الآدم وحواء دبش من الجلد عشان يسترهم، وطرد آدم وحواء من الجنة للأرض اللي حزرعوها عشان ما يمدوش يديهم على جرة الحياة ويأكلوا منها ويعيشوا للأبد. وخلى الله سبحانه وتعالى ملائكة ومعاهم سيف من اللي هي بنار، بيش يحرسوا الطريق اللي يمشي لجرة الحياة.

عرفنا إن آدم وحواء ما سمعوش كلام الله وكلوا من الشجرة اللي الله حرمها عليهم، وهكي الذنوب خشت الدنيا والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان تكسرت. وللسبب هذا الله سبحانه وتعالى طرد آدم وحواء من الجنة للأرض اللي حيزرعوها بعرق جبينهم. احملت حواء وجابت ولد لآدم وسموه قابيل، وقالت حواء الحمد لله وشكر لله اللي قومني بالسلامة واعطاني ولد، وجابت ولد آخر وسموه هابيل. وبعد ما كبروا هابيل صار راعي غنم، أخوه قابيل صار فلاح. وفي يوم من الأيام قابيل وهابيل كانوا يبوا يقدموا ضحية لله سبحانه وتعالى، فقدم قابيل من ثمار الأرض، لكن هابيل اختار من خيرة الغنم اللي عنده وكلها شواهي بكر، وذبحهم وقدمهم ضحية لله سبحانه وتعالى.

والله سبحانه وتعالى رضى على ضحية هابيل لكن رفض وما تقبلش ضحية قابيل، وهكي ضاقت به الدنيا وصب حقده كله على أخوه هابيل وصمم في عقله يتخلص منه. فقال الله سبحانه وتعالى: كأنك زعلان يا قابيل، لو درت الصح هنرضى عليك، هذه فرصتك، اختار الخير مش الشر، لأن تفكيرك حيوصلك للهلاك ولازم تتحكم في روحك. وخلي بالك يا قابيل عشان تفكيرك الشرير كيف وحش مفترس واللي مستني يهجم عليك. وفي يوم من الأيام تكلم قابيل مع أخوه وقال له: يا هابيل تجي معايا اليوم للمزرعة. ولما وصلوا للمزرعة ضرب قابيل خوه وقتله، ومات هابيل ودم بقى في ركبة خوه. والله كلم قابيل وانشد عن خوه هابيل وقال له: وتكون رايح وضايع ديما في هالأرض،

يا قبيل وين خوك هبيل؟ وقال قبيل هو أنا حارس على خويا بيش نعرف وينه. فجاوب الله سبحانه وتعالى وقال له هذا دم خوك في بطن الأرض يبكي وصوته وصلني، والأرض اللي تواري دم خوك حتكون لعنة عليك ودير في حسابك، لما تزرعها ما عادش تاخذ منها خير. وجاوب قبيل الله سبحانه وتعالى وقال له ذنبي أكبر من أني نتحمله، حنصير ضايع طول عمري لأنك رفضتني ومش حنوقف في حضرتك مرة أخرى. وفعلا كيف ما قال الله سبحانه وتعالى تشرد قبيل وصار منبوذ في كل الأرض.

وبعد مدة حملت حواء مرة أخرى وعطاه الله ولد وسموه شيث، وقالت الحمد لله والشكر، الله سبحانه وتعالى عوضني وأعطاني ولد في بدال اللي مات. وشيث عطاه الله ولد وسماه أنوش، ومن الوقت هذا تم الخلق يعبدوا الله ويسجدوا له. من كل جيل من هالشيث كان منهم ناس صالحين ويعرفوا ربنا كيف اجدادهم شيث وانوش، لكن في ذرية قايين ما كانش منهم ولا واحد متمسك بالصراط المستقيم في حضرة الله سبحانه وتعالى. بعد مدة من الزمان كان أحفاد شيث يتزوجوا من أحفاد قايين، وذريتهم صارت شريرة كيف ذرية قايين. وبينما كان الخلق يزيد ويكثر في العدد، كان شرهم يزيد واجد، وشر الخلق سيطر على الأرض كلها. أما النبي نوح عليه السلام فهو كان من أحفاد النبي شيث. لما جاء أبوه لامك قال عليه الولد هذا حيعزينا عن عمايلنا ومن تعبنا في الأرض اللي لعنها الله،

وهيك اخوتي المستمعين، اليوم عرفنا قصة أولاد سيدنا آدم اللي هم هابيل وقابيل وشن صار بيناتهم، وعرفنا قصة أحفادهم وشن اللي كانوا يديروا فيه، وحتى ميلاد سيدنا نوح عليه السلام واللي كان راجل بار وراجل صالح. وإن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملوا لكم قصة سيدنا نوح وشن قومه داروا بالضبط لغاية ما ربنا بعث على الأرض الطوفان اللي موت البشرية كلها. إذا كان عندكم أي استفسار خوت المستمعين على حلقة اليوم أو أي حلقات ثانية، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر البرنامج ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس سيرة الأنبياء، معكم فوق المختار، واللي إن شاء الله نحكيكم عن قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى.

كيف ما نحن عارفين الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله بستة أيام، وخلق الإنسان من الطين ونفخ فيه الحياة وصار كائن حي، والله سبحانه وتعالى خلق مكان خصيب بكل في الأرض في منطقة اسمها عدن. المكان هذا كان مثمر وسمر وكله جنة، ويمر في الجنة هذه أربع أنهار كلها نابع من نهر واحد، واثنين من الأربعة هذوما النهرين المعروفين اللي نعرفوهم دجلة والفرات. خلى الله سبحانه وتعالى آدم يعيش في الجنة هذه اللي كانت مليانة بالأشجار السمحة واللي ثمارها طعمتها كيف العسل، وفي نص الجنة كان فيه جرتين، لولا جرة الحياة

من الثمر وكلت وعطت الراجلها وكلها معاه، وشافوا بعد الوكلة هذه كل شيء وعرفوا انهم كانوا عرايا، فمشوا جابوا ورق من جارة التين وستروا ارواحهم بيها.

قال الله سبحانه وتعالى للولية: يا ولية شنو اللي درتيه؟ فقالت له: ما هوش دمي، لفعة هي اللي ودرتني

0: عرفنا إن آدم وحواء ما سمعوش كلام الله وكلوا من الشجرة اللي الله حرمها عليهم، وهكي الذنوب خشت الدنيا والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان تكسرت. وللسبب هذا الله سبحانه وتعالى طرد آدم وحواء من الجنة للأرض اللي حيزرعوها بعرق جبينهم. احملت حواء وجابت ولد لآدم وسموه قابيل، وقالت حواء الحمد لله وشكر لله اللي قومني بالسلامة واعطاني ولد، وجابت ولد آخر وسموه هابيل. وبعد ما كبروا هابيل صار راعي غنم وأخوه قابيل صار فلاح.
1: أقول
0: وفي يوم من الأيام قابيل وهابيل كانوا يبوا يقدموا ضحية لله سبحانه وتعالى، فقدم قابيل من ثمار الأرض، لكن هابيل اختار من خيرة الغنم اللي عنده وكلها شواه بكر وذبحهم وقدمهم ضحية لله سبحانه وتعالى.
1: قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإزلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها،
0: والله سبحانه وتعالى رضا ضحية هابيل،
1: يا محب لكن البشر
0: رفض وما تقبلش ضحية قابيل،
1: وهكي
0: ضاقت به الدنيا وصب حقه كله على أخوه هابيل وصمم في عقله يتخلص منه
1: باسم رب يسوع.

0: يا قابيل وين خوك هابيل؟ وقال قابيل هو أنا حارس على خويا باش نعرف وينه. فجاوب الله سبحانه وتعالى وقال له هذا دم خوك في بطن الأرض يبكي وصوته وصلني، والأرض اللي تواري دم خوك حتكون لعنة عليك ودير في حسابك، لما تزرعها ما عادش تاخذ منها خير. وجاوب قابيل الله سبحانه وتعالى وقال له ذنبي أكبر من أني نتحمله، حنصير ضايع طول عمري لأنك رفضتني ومش حنوقف في حضرتك مرة أخرى. وفعلا كيف ما قال الله سبحانه وتعالى تشرد قابيل وصار منبوذ في كل الأرض.
1: يقولون من يرينا خيرا ارفع علينا نور وجهك يا رب.

0: بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكن.
1: وبعد مدة احملت حواء مرة أخرى وعطاها الله ولد وسموه شيك، وقالت الحمد لله والشكر، الله سبحانه وتعالى عوضني وأعطاني ولد في بدال اللي مات. وشيك عطاه الله ولد وسماه أنوش، ومن الوقت هذا تم الخلق يعبدوا الله

وهيك خوتي المستمعين، اليوم عرفنا قصة أولاد سيدنا آدم اللي هم هابيل وقابيل وشن صار بيناتهم، وعرفنا قصة أحفادهم وشن اللي كانوا يديروا فيه، وحتى ميلاد سيدنا نوح عليه السلام واللي كان راجل باق وراجل صالح. وإن شاء الله في الحلقة الجاية حكملوا لكم قصة سيدنا نوح وشن قومه داروا بالضبط لغاية ما ربنا بعث على الأرض الطوفان اللي موت البشرية كلها. إذا كان عندكم أي استفسار فوت المستمعين على حلقة اليوم أو أي حلقات ثانية، دزونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر البرنامج.

www.sound.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو. مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعث لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

اوعى تنكر ان مرات كتير بتطل من جواك لهفة انك تعرف ايه مخبي لك بكرة وبكرة ليه. ده حتى بقى النهاردة مرات بيبقى لغز هتموت تكتشفه قبل ما يفاجئك. يا ترى هدية ولا لغم ممكن ينفجر فيك؟ مين يقدر يقولك ويدلك على اللي جاي؟ بتشتري الجورنال وقبل ما تقف قدام اي عنوان بتقلب الصفحة على طول وتشوف حظك اليوم ايه بيقول؟ ويمكن مرات تاني تحب تقرأ الفنجان او الكف الان مش مطمن زي اللي يكون داخل في فخ. الموضوع مش مجرد حب استطلاع واستقراء وتحليل وتبديل، الموضوع في أصله خوف. في خوف جواك خوف من ملامح عفريت بكرة. علشان كده لو كان بكرة ده إنسان كنت هتعمل إيه معاه؟ تقتله؟ يبقى هتقتل نفسك. تكبر دماغك؟ طيب وتفضل خايف منه ليه؟ يبقى مفيش غير حل واحد، إنك تصطلح معاه، تمد إيدك القصيرة لإيده الطويلة، ما تحكمش عليه لغاية ما يوريك ايه اللي ليك فيه. ما تخافش منه وقابله بأفضل لبس في قط الصالون ولا أقولك في غرفة المعيشة، اهو برضو عضو من أعضاء عيلة عيشة. الناس بتخاف من بكرة ومعاها حق، لأن في ثلاث حاجات فيه بتخوف بجد. أول حاجة بيخاف منها الواحد حصاد مبارح، يتكشف المستور، يتفضح المتغطي، يجي معاد القصاص الإلهي من البلاوي اللي عملناها. محدش بيزرع زرعة ويهتم بيها ما يحصدش منها سواء خير أو شر، لكن الموضوع بيختلف من واحد للتاني. فلو النهاردة بتاعك مسروق بعيد عن إيدين ربنا، بكرة بتاعك مفلس ما فيهوش حاجة من إيدين ربنا، وممكن تموت إن ما كانش من المرض أو العار، لكن أكيد هتموت من الجوع. بيفكرني الكلام ده بالراجل اللي حكى المسيح قصته وقال إنه في واحد كان نازل من فوق من بلد اسمها أورشليم لحتة تحت كده اسمها أريحة، وفي الطريق طلعوا عليه قطاع الطرق وطبعا هاتك يا ضرب وسرقة لغاية ما خلاص بقى أخينا ما بين حي وميت. وبعد شوية مر عليه واحد كاهن في الهيكل، وشوية تاني واحد خادم دين، لكن محدش عمل له حاجة. اللي فرق في آخر المشوار إن واحد تاني من بلد تعتبر عدوة ليه عد على الراجل اللي بيموت اللي مفلس اللي عريان واهتم بيه وركبه على الركوبة بتاعته وراح موديه للفندق، وقبل ما يمشي من الفندق تاني يوم دفع الحساب للي فات واللي جاي. ايوه نقول كمان، دفع الغريب للراجل المفلس العريان حساب اللي فات واللي قدام. يعني ايه؟ يعني اوعى تخلي تفليست النهارده اللي في نفسيتك او في بيتك او في اي حته في حياتك تحكم على نظرتك لبكره. ممكن يحصل معاك اللي حصل مع اخينا ده، ممكن جدا يقابلك ربنا دلوقتي وهو يقدر كويس يقلب صفحه النهارده من قدام عينيك او يقطعها خالص من دفتر حياتك ويعوض عليك. وزي ما الراجل ده دفع حسابات اللي فات واللي جاي، ربنا كمان بيقولك انه زمان لما مات المسيح مات عريان مفلس مظلوم في حالة يمكن تكون شبه حالتك دلوقتي، علشان يقولك انه ساب رصيد كرامته في حسابك، ساب توب بره يستر عيبك، ساب دمه ينزف علشان يشفي جروحك. ما تخافش من حسابات بكرة، حصاد بكرة حصده المسيح امبارح لو ترجع له النهاردة، لو تسلم له الشوك اللي زرعته أو اللي سبته يملأ أرضك هيشيله على راسه، بحيث لو بكرة جاي طلبك بالدين طلبه أنت بالتعويض من اللي دفعه المسيح. تاني حاجة بتخوف الناس من بكرة تهديد امبارح. الشيطان شاطر، كلمة بنقولها في مرات وفي مرات بنصدقها، ورغم أنها كدبة بس الكدبة بتبقى حقيقة بسرعة أول ما نصدقها. هثبت لك ده لما فكرك باللي حصل مع نبي من أنبياء ربنا، وإزاي ببساطة بعد كل انتصارات امبارح والنهاردة قدر يزرع الشيطان لغم في بكرة خلاه يخاف ويهرب. النبي إيليا، النبي إيليا كان راجل عظيم ما بيخافش من حد، وفي وقت عمل انتفاضة كبيرة كانت نتيجتها أن الشعب اليهودي رجع لربنا وقتلوا معاه أنبياء الأصنام. وهنا الملكة الشريرة اللي كانت موجودة في أرضه بعتت له تلغراف باختصار بتقوله فيه هعمل فيك زي ما عملت في الأنبياء بتوع الأصنام بعد 24 ساعة. أول ما سمع النبي التهديد ده هرب وانتظر بكرة وهو مرعوب. مشي 24 ساعة في الصحراء وهو مش دريان بدأ يصدق تهديد ملوش أي لازمة. طيب لو إيزابل الملكة تقدر تموتك ما عملتش كده ليه النهاردة؟ إيه اللي يخليها تسيبك لغاية بكرة؟ لو يقدر الشيطان يضربك بمرض ليه ما عملش كده من زمان؟ الواقع أن الشيطان عارف كويس أنه ما يقدرش يعمل حاجة مع اللي تقابل مع ربنا، ودفع له حسابات بكرة، لأن أمان بكرة كمان مدفوع الحساب من امبارح، من قبل التهديد، من قبل التصريحات، من قبل الافتراء، من قبل الأختام والتحقيقات والمحاكمات، كل شيء تحت السيطرة. لكن إذا صدقت التهديد اللي جالك على بكرة
هتعمل زي النبي إيليا في لحظات ضعفه، هتهرب بعيد عن المكان اللي ربنا حطك فيه، هتطلب تموت وتضيع منك دفاتر شيكات الحياة، هتشخبط في صفحة بكرة وتقطع صفحة امبارح، وهيجيلك اكتئاب. في مفاجأة لازم أقولها لك، الراجل اللي بسبب رعبه من بكرة طلب الموت لنفسه النهاردة، كان ربنا بيخطط إنه يكافئه على تعبه معاه وخدمته ليه، مش إنه يقصر اليومين بتوعه، لكن يطولهم ويعديه محطة الموت خالص. كان ربنا محضر له مفاجأة إن بكرة بتاع إيزابل ما يحصلوش أصلا، لأن ربنا خطفه في مركبة نارية للسماء وهو حي. يعني كأن الشيطان كان عاوز الراجل يموت قبل ما توصل التشريفة السماوية. اوعى تفقد مواعيد ربنا ليك، اوعى تنتظر الوحش وتحوش له من عمرك أغلى لحظاتك، وتصدق اللي عامل شاطر.

0: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: عم قاسم.
3: نعم يا حسام يا ابني.
6: فكرت وفكرت وفكرت ثم رفضت كل ما قلت.
3: كل ما قلت
6: بخصوص صيرورة الله إنسانا.
3: لا يمكن، لا يمكن أبدا.
7: أمكن يا حسام، أمكن.
8: وأنا أيضا عقلي رفض الفكرة تماما.
9: الله سبحانه وتعالى العالي المنزه السامي كل السمو يتخذ لنفسه جسدا مثلنا؟ لا يمكن، مستحيل، مهما كان الغرض من ذلك مستحيل.
3: حتى لو كان بسبب محبته لنا محبة شديدة؟
9: ولا لهذا السبب،
6: ولا ألف سبب مثله.
7: الله خلقنا على صورته كشبهه، يحبنا، قريب منا، الله محبة.
3: هذه المحبة الخارقة جعلته يعلن ذاته لنا بهيئة نستطيع أن ندركه بها.
8: هل تجسد ليفدينا أم ليقترب منا؟
7: ليفدينا وليعلن ذاته لنا، لنعرفه ونؤمن به ونقبل فداءه لنا.
6: فيحد نفسه في جسد إنسان؟
9: اللامحدود يصبح محدودا؟
8: القدوس يصبح غير قدوس؟
3: لا لا لا، لم نقل ذلك. القدوس برغم أنه عاش في العالم المليء بالخطية لكنه بقي قدوسا.
6: كيف؟ كيف يصبح اللامحدود محدودا والقدوس يحيا في جو الخطية؟
7: الله اللامحدود حل في المحدود وبقي غير محدود في ذاته، وانتقل من جو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى جو مشحون بالخطايا وبقي قدوسا في ذاته.
9: يا مريم يا مريم، حرام عليك، هذا كثير علينا جدا.
3: الله موجود في كل مكان، كل وقت، كل الوقت. هو موجود معنا هنا وموجود في نفس الوقت مع غيرنا هناك وهناك وهناك.
8: هذا مفهوم.
3: فلا اعتراض على إمكانية ظهوره في شكل محدود وزمن محدود، مع أنه غير محدود في ذاته.
6: هذا ببعض الجهد يمكن فهمه. نعم الله يستطيع أن يشق لنفسه طريقا من اللامحدودية إلى المحدودية ويبقى غير محدود في ذاته.
9: أستطيع أن أفهم ذلك وأقبله الآن.
8: وأنا أيضا بدأت أفهم ذلك.
7: والقداسة، قداسة الله المطلقة أيضا، يستطيع الله القدوس أن يبقى مقدسا في ذاته ولو حل في عالم مشحون بالخطية.
3: يمكن تشبيه ذلك بالنور. النور يشق طريقه في الظلمة. هل تختلط به الظلمة؟ هل تعلق به؟
6: لا طبعا، النور يشق الظلمة ويبقى نورا في ذاته.
9: فهمت، والله القدوس يشق العالم ويبقى قدوسا في ذاته.
8: هذا التشبيه قرب الأمر لفهمنا.
7: الحمد لله.

0: لكن كيف يظهر الله العلي العظيم لنا؟ كيف يصبح إنسانا لا عليا ولا عظيما؟ لماذا يا ناس؟
1: لأن محبته عظيمة، ولا يقف في سبيل محبته مستحيل. معقول؟
2: معقول؟ أتعبت عقولنا يا عم قاسم.
3: نحن نحاول أن نخضع الله لعقولنا.
4: لا، نحن لا نحاول أن نخضع الله لعقولنا، بل نحاول أن نخضع عقولنا لله.
1: الله محب وطيب، علي عظيم، نعم، لكنه ليس متعاليا ولا متعظما ولا متكبرا. هو لمحبته يقترب منا ويقربنا منه، يحبنا ويدنو منا، ونحن يجب أن نحبه وندنو منه.
0: مهما كانت تلك المحبة، هل تصل إلى درجة أن يقوم الله بنفسه لفداء الإنسان وما يتبع ذلك كما تقولون من التجسد والحياة وسط الناس؟
4: نعم، تصل إلى ذلك. الأب البشري العادي يحب أولاده حبا يجعله يحتمل أخطاءهم ويحتمل نتائجها عنهم. محبة الله لا حدود لها، لا يسهل تصورها.
1: المحبة ليست صفة لله يا حسام، هي ذات الله. الله ذاته محبة، وهو سبحانه لا يمكن أن ينكر ذاته أو يقلل منها أو يحدها. هذا هو الله المحبة.
3: حتى لو سلمنا بذلك، فمن هو هذا الإنسان ليحبه كل هذا الحب؟
2: هو أسمى المخلوقات يا مروان، هو ذروة الخليقة.
0: لكنه مخلوق، مهما كان فهو مخلوق، شأنه شأن باقي الخلق.
4: على صورة الله، جعله الله ممثلا له ومتسلطا على كل المخلوقات.
1: ميزه الله عن باقي المخلوقات بمميزات سامية، وها أنتم ترون نتيجة ذلك. الإنسان هو سيد الخليقة.
3: كل هذه المحبة وكل تلك الرحمة ولا يصفح عن الخطاب بكلمة كما خلقنا بكلمة؟
2: تسأل أم تستنكر يا مروان؟
3: لا أعرف يا سمر، أنا محتار.
4: لو صفح الله عن الخطاب دون أن يراعي عدالته، تكون عدالته قد نقصت عن رحمته.
0: نقصت عن رحمته؟ كيف؟
1: الصفح يرفع قدر الرحمة على العدالة، وصفات الله متوافقة تماما كاملة مثل كمال الله، لا تزيد صفة على أخرى أو تنقص واحدة عن الأخرى.
2: ولو ترك الله الأشرار يخطئون ثم جاء في النهاية وصفح عنهم، لكان متساهلا مع الشر، وهذا مستحيل من الله القدوس كلي القداسة.
3: أرى أن الصفح بكلمة منه أسهل.
4: ليس كل ما هو أسهل أفضل، خصوصا عند الله القادر على كل شيء. فداء الله رغم صعوبته يحقق التوافق بين عدالته ورحمته.
0: بدلا من أن يقوم هو بالفداء بنفسه، كان يمكن أن يخلق فاديا به تلك الشروط بكلمة منه. ألم يكن ذلك ممكنا لله؟
1: فكرة جديدة، كل شيء ممكن لله يا حسام، لكن يخلق بعد سنوات من خلقه آدم مخلوقا جديدا،
0: إنسانا أيضا مثل آدم.
2: فكرة معقولة يا عم قاسم.
3: إن كان لابد من العقاب فليعاقب شخص آخر غير الله.
1: غير معقول لسببين. الأول أن هذا الإنسان المخلوق يحل عليه ظلم وعقاب دون ذنب عمله، وهذا ما لا يعمله الله في الناس.
0: ويعمله في نفسه، هو يظلم نفسه ويعاقبها بدلا من الإنسان.
4: لو نفذ ذلك في نفسه فلا يعتبر ذلك ظلما، هو الذي يعمل وهو الذي يقبل ليفدي ويغفر.
3: والسبب الثاني؟
2: نعم، السبب الثاني يا عم قاسم، قلت إن هناك سببين.
1: نعم، لو قام شخص آخر غير الله بفدائنا لأصبح هذا الشخص مصدر حياتنا وولي نعمتنا، المنقذ لنا من العذاب والواهب لنا الحياة الأبدية،
4: فنصبح عبيدا له من دون الله.
0: هذا صحيح، طبعا سندين له بالكثير.
4: لذلك قام الله بافتدائنا بنفسه.

0: وليقوم الله بالفداء ظهر في الجسد في ناسوت.
1: ولو فحصنا كل الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص الذي ظهر فيه الله للفداء هو المسيح، لا أحد غيره.
2: ولماذا المسيح بالذات؟
3: وهل لديك غيره؟
4: ليس لدينا غيره،
2: لكن لماذا المسيح بالذات؟
0: لم يرث الخطية في طبيعته الإنسانية،
1: ولد بدون أب مورث للخطية
2: والأم
1: العذراء مريم، الروح القدس حل فيها وطهرها لتكون أما للمسيح الله المتجسد،
4: فلم يرث من أمه الميل للخطية أيضا.
0: عاش المسيح بدون خطية
2: بقوة الله وإذنه، لم يخطئ.
3: كلنا نعيش بقوة الله وإذنه لكننا نخطئ
4: لأننا ورثنا الخطية.
1: المسيح لم يرث الخطية.
3: الأديان جميعها تتفق على طهارة السيد المسيح،
2: ونحن متفقون على ذلك،
4: لا أحد ينكر ذلك.
1: فأصبح هو المناسب للفداء، نفسه توازي نفوس البشر جميعا.
0: هو كامل، كل البشر ناقصون بسبب الخطية، أما المسيح فكامل.
3: لكنه إنسان يا عم قاسم،
0: لابد أن يكون الفادي إنسانا لحما ودما مثلنا.
2: طبعا كان بشرا، هكذا سواه الله بشرا مثلنا،
4: لكنه كان مختلفا عن البشر بلا خطية،
3: وهذا يجعله إنسانا متميزا.
0: نعم كان متميزا، وكان ملكا لنفسه، قال عن نفسه: ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا.
1: قدم نفسه كفارة فمات، ها هو يضع نفسه بنفسه واسترد نفسه ثانيا حين قام من الأموات، وها هو يأخذها مرة أخرى بنفسه.
2: وضع نفسه وبعد ذلك أخذها،
4: هذا تفسير جديد للموت والقيامة
3: لم نسمع به من قبل.
1: وكما أن للمسيح سلطانا على نفسه، له أيضا سلطان على نفوسنا، قال عن المؤمنين به: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد.
0: يقول الرسول بولس: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.
2: فترون أن المسيح هو الكفار، هو الفادي؟
1: هل ترى غير ما نرى؟
2: لا أجد شيئا آخر أراه الآن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟ المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع

قساوسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، دعا واحد ليه يكون له تلميذ اسمه سمعان الغيور، ومن اسمه نفهم أنه كان من مجموعة الغيورين اللي على الاستعمار الروماني بتسور، شباب اتعاهد على القتل، قتل الأعادي، قتل اللي يسالمهم وفي ركبهم يدور. غريبة، هو ممكن واحد زي كده ينفع يختاره السيد المسيح تلميذ؟

أهو هو ده سمعان الغيور، كان ممكن يقتل أي حد يتعاون مع الأعادي زي اللي بيشتغلوا في قصور الحكام الرومان واللي بيلموا الضرائب ليهم كمان. يعني مختصر الكلام، لو في يوم من الأيام قابل متى العشار اللي بيجي للمسيح تلميذ لوحديهم كان قتله، لكن السيد المسيح اختار سمعان بكل اللي فيه ده يكون له تلميذ ويضمه لمجموعته اللي فيها متى العشار. كان متأكد إن وجوده وسطيهم يخلق سلام بنيهم، وهو ده اللي حصل.

وعاشوا 3 سنين مع بعض في سلام وحب. الغيور ويا العشار مدام وسطيهم المسيح. وما سمعنا في يوم ان سمعان الغيور عاد زي ما كان ماسك سيف ولا ضمر لحد الانتقام. السيد المسيح يا حبايب يشيل العداوة والكره اللي بيملى القلوب لما يصير هو في قلبك محبوب، يعيشك في سلام ويخلي بينك وبين اللي انت مخاصمهم وقام. جرب كده.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا مربط نصيحة. أغلب تعريفات كلمة أغنية أو أغاني هي كلمات ملحنة وليها نغمة، وفي أغلب الأحيان بيصاحبها موسيقى. الكتاب المقدس ما ذكرش أول واحد غنى وقال كلمات ملحنة، لكن بنقرأ في تكوين 27 وعدد 31 إن لبان كان بيعاتب يعقوب لما مشي من غير ما يقوله لماذا لم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني. وقبلها الكتاب اتكلم عن يوبال أبو كل ضارب على العود والمزمار، وأكيد لما يكون في موسيقى هيكون في كلمات حلوة عشان تتغنى أو تترنى. الأغاني ليها أنواع كتير، منها أغاني الحبيبة أو الأغاني الشعبي أو حتى الديني، وفي بعض الأغاني الوطنية. لو بصينا بنظرة فحصة شوية للكتاب المقدس هنلاقيه اتكلم عن كل الأنواع دي تقريبا. فعندنا مثلا ترنيمة الانتصار أو النصرة اللي رنمها موسى ومعاه الشعب في خروج 15 وعدد 1، لما الرب شق البحر وعبرهم فيه بسلام، بعدها رجع البحر تاني زي ما كان وغرق فرعون وجنوده. ولأن كل كلمة اتكتبت في الكتاب كانت لتعلمنا، ذكر الكتاب المقدس أن موسى ابتدى بالترنيم في عدد 1، وجات بعده مريم في عدد 20 وجميع النساء بدفوف ورقص، وكملت الترنيم وقالت الفرس وراكبه ترحمها في البحر. وكأن الكتاب المقدس عايز يعلمنا أن التسبيح والترنيم والغنى هو لكل شخص، راجل أو ست، كلنا لينا لسان لتعظيم وتمجيد الرب، ومش بس وقت الانتصار هو اللي بنرنم فيه أو بنغني، لكن كمان قبل دخولنا الحرب. وده اللي حصل مع الشعب في يشوع 6. الرب أمر الشعب إن هم يلفوا حوالين أسوار أريحة بالبوق لمدة 6 أيام، وفي اليوم السابع يهتف الشعب مع بعض هتاف عظيم فيقع السور. الهتاف هنا ما كانش مجرد نوع من أنواع التشجيع للجنود، لأ، ده هو السلاح الوحيد اللي كان معاه. أسوار أريحة وقعت بالهتاف والتسبيح، ما وقعتش بالسلاح. وفي الغربة بتلاقي نفسك بتدندن أغنية بتعبر فيها عن اشتياقك لبلدك والأهلك، ونفسك تفتكرهم طول الوقت، وده اللي عمله الشعب في مزمور 137. الشعب كان في السبي ومشتاق يرجع تاني لبلده، وبيقول كاتب المزمور: على أنهار بابل جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا طهيان. الأغاني في العهد القديم ارتبطت بكل حاجة تقريبا، ففي الأعياد ليهم أغاني، وفي وقت الفرح ليهم أغاني، وفي وقت الحزن كان ليهم أغاني تانية. تقريبا كل حاجة في حياتهم كان فيها أغاني وتسبيح. لكن الشخص اللي جه عمل نقلة وتغيير حقيقي في الموسيقى والتسبيح هو داود. داود مش مجرد ملك حكم الشعب ولا واحد له انتصارات وهزائم، داود مسبح ومرنم حقيقي. داود عمل فرقة كبيرة قوي مكونة من 24 فرقة صغيرة، كل فرقة منهم مكونة من 12 شخص، وليها رئيس اسمه رئيس المغنيين. رنم داود وأساف في المزامير أغلب أنواع الأغاني، مزامير وأغاني عن الفرح والحزن وطلب الرحمة والغفران، زي المزمور الشهير لداود: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. وفي مزامير عبرت عن مشاعر اليأس ومشاعر كمان التشجيع، حتى الحسد والحقد على الأشرار كمان اتكتب في المزامير. فنلاقي مثلا أساف بيتكلم عن الحسد في مزمور 73 وإزاي كان بيحسد الخطاة، شايف إن هما كل حاجة عندهم زي الفل، هما بعاد عن ربنا صحيح، لكن صحتهم كويسة، أغنية، حياتهم في سلام، بيموتوا موتات عادية، موتهم مفهوش شدائد أو صعوبات. لكن نقطة التحول في نظرة أساف بيقول لما انتبهتوا لآخرتهم، ووصف نفسه بجملة صعبة قوي يمكن إحنا ما نقدرش نوصف نفسنا بيها دلوقتي، قال: صرت كبهيم عندك، لأني ما كنتش فاهم. إزاي أساف قدر يعبر عن مشاعر الحقد والحسد والندم على تفكيره الخاطئ ده قدام الله؟ طب سؤال بقى، هل العهد الجديد اتكلم عن الترنيم والأغاني، ولا ده كان بس في العهد القديم؟ لا، العهد الجديد برضو اتكلم عن الترنيم، وكأنه بيحط وصية للمؤمنين. بيقول في أفسس 5 وعدد 19: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. والكتاب طلب مننا أننا نرنم، وما نرنمش ترنيم معتادة مكررة، لا، نرنم ترنيمة جديدة زي مزمور 98 وعدد 1 ومزمور 69 وبرضو عدد 1، بيقول فيهم: رنموا للرب ترنيمة جديدة. طب هل ده بقى معناه أن المؤمن يرنم ويغني حاجات روحية بس، لكن أي حاجة تانية لأ؟ لا، تعالى نشوف الموضوع بشكل مختلف.
الكتاب المقدس ما عندوش مشكلة مع الكلمات الملحنة أو الأغاني، لكن الإشكالية كلها في نوع الكلمات. في وصية في الكتاب بتقول لا تخرج كلمة راضية من أفواهكم، يعني غني بس نقي الكلمات اللي بترددها، اسمع الألحان اللي انت عايزها بس خد بالك من تأثيرها على نفسك. هل بتخليك حزين ومكتئب؟ طب هل الله عايزك مكتئب ولا عايزك فرحان؟ الكتاب المقدس ما حطش لينا أوامر واضحة، يعني اعمل كذا وما تعملش كذا، اسمع الأغاني أو ما تسمعش، لكن خلنا طول الوقت نفحص كل حاجة في ضوء الكلمة المقدسة. وانت بتسمع أي أغنية مرة تانية اسأل نفسك، هل كلماتها بتكسر وصية؟ هل لحنها بيدخلني في مشاعر تأثر سلبيا على نفسيتي وحياتي؟ لو ما بتعملش كده يبقى أقولها وانت مطمن، لكن لو بتعمل كده من فضلك راجع نفسك تاني. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصر.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

صلوات لا ينبغي أن نصليها. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. المزمور 116، الآيات من 13 إلى 15. لقد فدى الله شعب إسرائيل وأخرجه من مصر. لقد أجرى معجزات مذهلة لأجلهم، كما أعد لهم كل احتياجاتهم لوقت تجوالهم في الصحراء، ولم يكن لديهم احتياج لم يسدده. لكن شعب إسرائيل ارتكب خطأين مأساويين. أولهم كان النسيان، أسرعوا فنسوا أعماله، والثاني هو نفاد الصبر، لم ينتظروا مشورته. كان الطعام الذي قدمه الله لإسرائيل هو المن، خبز السماء، الذي سد احتياجهم للغذاء بالكامل. لكن الشعب احتقر هذا التدبير الخارق للطبيعة، وبسبب شهيتهم المفرطة طلبوا اللحوم بدلا من ذلك. ردا على ذلك أرسل الله ريحا تحمل طيور السمان إلى معسكرهم، حتى وجدوا أنفسهم غارقين في أسراب طيور السمان. وعندما بدأ الناس يتغذون على طيور السمان أصيب كثيرون بالمرض وماتوا. وعلى هذا يعلق كاتب المزمور قائلا: فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. يجب علينا أن نتعلم مما حدث مع شعب إسرائيل، وأن نحتذر من هذين الخطأين المرتبطين بالنسيان ونفاد الصبر. نحن أيضا يمكن أن نميل إلى احتقار تدبير الله والشعور بأننا نعرف أفضل مما يفعل هو ما نحتاج إليه، ثم نبدأ في فرض رغباتنا الذاتية على الله في الصلاة. في مثل هذه الحالة أسوأ شيء يمكن أن يفعله الله لنا هو أن يستجيب لطلبنا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف ينتج عنه هزال في نفوسنا. يا رب، لا أريد أبدا أن أطلب منك طلبا إذا استجبت له سينتج هزالا في نفسي.

أنا أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا هنا.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: If you are joining us for the first time, we are in the midst of a study about the life of Abraham.
1: إذا كنتم تصغون إلينا للمرة الأولى، فنحن في وسط سلسلة من الدراسات حول حياة إبراهيم.
0: In our last broadcast, I promised that I would tell you more about Abraham between the age of 86 and 99.
1: في رسالتنا الماضية، وعدت أن أخبركم أكثر عن إبراهيم بين 86 و99 من عمره.
0: And that age was between the end of chapter 16 and the beginning of chapter 17 in the book of Genesis.
1: وكان ذلك في نهاية الأصحاح السادس عشر وفي بداية الأصحاح السابع عشر من سفر تكوين.
0: And there is absolutely nothing recorded in the Word of God.
1: ولم يسجل هناك في كلمة الله شيء على الإطلاق.
0: Only those words.
1: إلا هذه الكلمات القليلة.
0: Verse 16.
1: العدد السادس عشر.
0: Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael.
1: كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام.
0: Then in verse 1 of chapter 17.
1: ثم في العدد الأول من الأصحاح السابع عشر.
0: It says that when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless.
1: يقول لما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا.
0: If you have your Bibles with you, I want you to mark in your Bibles.
1: إذا كانت كتبكم المقدسة معكم أرجو أن تشيروا بعلامة إلى هذه المرحلة.
0: There is a 13-year period of silence between Genesis 16 and Genesis 17.
1: توجد فترة صمت لمدة 13 عاما بين الأصحاحين السادس عشر والسابع عشر من سفر تكوين.
0: The Bible does not tell us why there is such a long silence.
1: لا يخبرنا الكتاب المقدس شيئا عن سبب مثل ذلك الصمت الطويل.
0: Please understand what I'm trying to tell you.
1: أرجو أنكم تفهمون جيدا ما سوف أقوله لكم.
0: This is only my own conjecture.
1: هذا هو مجرد حدثي وظني الشخصي.
0: There was nothing important during those 13 years that was worth recording.
1: لم يكن هناك شيء مهم خلال تلك السنوات الثلاث عشرة يستحق التسجيل.
0: And in the same way,
1: وبنفس الطريقة,
0: there is nothing significant that happens in your life when you are out of the will of God.
1: لا يحدث في حياتك شيء مهم له مغزى عندما تكون خارج إرادة الله.
0: When Abraham and Sarah tried to interpret the will of God by what seems to be natural,
1: عندما حاول إبراهيم وسارة أن يفسرا إرادة الله بما يبدو أنه أمر طبيعي,
0: they marched right out of fellowship with God.
1: كانا يثيران خارج إطار الشركة مع الله.
0: The moment they marched out of the will of God,
1: وفي اللحظة التي بدأا يثيران فيها خارج إرادة الله,
0: Ishmael was born and their spiritual growth was stomped.
1: ولد إسماعيل وبدأ نموهما الروحي يتثاقل ويتعثر.
0: This is the second time we see Abraham wandering into a period of spiritual stagnation.
1: وهذه هي المرة الثانية التي نرى إبراهيم فيها يتجول في مرحلة من الركود والجمود الروحي.
0: Do you remember when did Abraham get out of the will of God the first time?
1: هل تذكر المرة الأولى التي خرج فيها إبراهيم عن إرادة الله؟
0: Since I started making conclusions about the 13-year period of the time in the life of Abraham, I might as well continue.
1: ولأني بدأت أستنتج أحداث فترة 13 سنة من حياة إبراهيم, يمكنني أيضا أن أسترسل.
0: During that time period,
1: في تلك الفترة من الوقت,
0: most likely Abraham became more successful than ever.
1: أغلب الظن أن إبراهيم أصبح أكثر نجاحاً من ذي قبل.
0: Most likely his influence in the community became great.
1: أغلب الظن أن تأثيره في المجتمع أصبح عظيماً.
0: Most likely his reputation of being a hero for rescuing Lot made him an important citizen.
1: أغلب الظن أن سمعته كبطل لأنه أنقذ لوط جعلته مواطنا مهما.
0: But most of all, Abraham thought everything between him and the Lord was just great.
1: ولكن الأهم من ذلك كله أن إبراهيم ظن أن كل شيء بينه وبين الرب كان أيضا عظيما.
0: He probably thought that after he helped God fulfill his promise,
1: ربما ظن أنه بعد أن ساعد الله على تحقيق وعده,
0: he is living a perfect life of a gentleman farmer.
1: كان يمكنه أن يعيش حياة كاملة كفلاح سيد نبيل المحتد.
0: No hassles.
1: لا مشاحنات.
0: No testing.
1: لا اختبارات.
0: No family crisis.
1: لا أزمات عائلية.
0: No financial crisis.
1: لا أزمات مالية.
0: Abraham probably was thinking that God must be pleased with me.
1: ومن المحتمل أن إبراهيم كان يفكر في نفسه قائلا لابد أن الله مسرور مني.
0: Everything must be a-okay because the waters of life were smooth.
1: لابد أن كل شيء كان حسنا وعلى ما يرام لأن مياه الحياة كانت متدفقة من غير عائق.
0: My dear friend, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء, أود أنكم تصغون إلي جيدا فيما سوف أقوله لكم.
0: The times when the waters of life are smooth.
1: الأوقات التي تبدو فيها حياتك متقدمة من غير عائق.
0: It is a time when you should be concerned about your relationship with the Lord.
1: هي الأوقات التي ينبغي أن تقلق فيها بشأن علاقتك مع الرب.
0: Abraham failed to recognize that smooth waters do not always mean that God is pleased with him.
1: فشل إبراهيم في أن يدرك أن المياه الهادئة وعدم وجود عوائق لا يعني دائما أن الله مسرور منا.
0: Sometimes when the waters of life are smooth,
1: فأحيانا عندما تكون مياه الحياة هادئة ولا توجد عوائق,
0: it could mean that spiritual stagnation has just set in.
1: يكون معنى ذلك أن الركود الروحي قد تطرق إلينا.
0: The hours when you are struggling and facing a crisis after a crisis and you feel that you are learning by feeling the wind at your face.
1: الساعات التي فيها نناضل ونجاهد ونحن نواجه أزمة بعد الأخرى وأنت تشعر أنك تواجه العواصف هي الأوقات التي نتعلم فيها.
0: These are often the times when you and I are growing the most.
1: وهذه هي الأوقات التي غالبا يعظم نمونا فيها.
0: God does not necessarily want comfortable Christians.
1: الله ليس بالضرورة يريد المسيحيين المستريحين.
0: Read Acts chapter 13.
1: اقرأ الأصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل.
0: And you will see how the apostles, in spite of harassment, were filled with joy and with the Holy Spirit.
1: وتأمل كيف أن الرسل بالرغم من الاضطهاد كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.
0: When circumstances seem to be easy and comfortable,
1: عندما تبدو الظروف سهلة ومريحة,
0: it can mean that spiritual progress is at a standstill.
1: قد يعني هذا أن التقدم الروحي جامد في مكانه.
0: And I think that the main reason for Abraham's peace of mind during those 13 years,
1: أعتقد أن السبب الرئيسي للسلام العقلي لإبراهيم طيلة تلك السنوات الثلاث عشرة
0: was the fact that he lived with a false premise.
1: هو أنه عاش تلك الفترة بافتراضات منطقية مزيفة.
0: He thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise.
1: فقد ظن أن إسماعيل هو تحقيق وعد الله.
0: And the Lord had to reprogram Abraham out of his self-satisfaction.
1: وكان ينبغي أن يعيد الرب برمجة إبراهيم ليخرجه من إحساسه بالاكتفاء الذاتي.
0: The Lord had to reorient Abraham to the painful truth.
1: كان ينبغي أن الله يعيد توجيه إبراهيم إلى الحقيقة المؤلمة.
0: The Lord had to reintroduce Abraham to the big picture.
1: كان ينبغي أن يعيد الله لإبراهيم إدراك الصورة الكبيرة.
0: So on Abraham's 99th birthday, God pays him a visit.
1: ولذلك وفي عيد ميلاد إبراهيم 99 افتقده الله بزيارة.
0: Now, if you are keeping records, you would have noticed that it had been 24 years since God had given Abraham the promise in Genesis 12.
1: إذا كنت تحتفظ بدفتر أستاذ، لابد أنك تكون قد لاحظت أن 24 سنة مرت منذ أن أعطى الرب إبراهيم وعده في الأصحاح 12 من سفر تكوين.
0: But here, in 17:1, for the first time, God identifies Himself as El Shaddai.
1: ولكن هنا في العدد الأول من الأصحاح 17 ولأول مرة يعرف الله نفسه بأنه الله القدير.
0: In other words, He is saying to Abraham, I did not need your improvising, I only needed your obedience.
1: وبعبارة أخرى، الله يقول لإبراهيم، أنا لم أكن محتاجا إلى ارتجالك، أنا كنت محتاجا فقط إلى طاعتك.
0: Then he commands Abraham, walk before me and be blameless.
1: ثم يأمر أبرام قائلا له، سر أمامي وكن كاملا.
0: You might ask, why has God given this command to Abraham?
1: وقد تسأل لماذا أعطى الله هذا الأمر لإبراهيم؟
0: God is saying to Abraham, do not keep on making the same mistake over and over and over again.
1: الله يقول لإبراهيم لا تستمر في ارتكاب نفس الغلطة مرة بعد الأخرى.
0: There is a note of comfort here for all of us.
1: وهنا ملاحظة تعطي الراحة لنا جميعا.
0: God's promises are never affected by our failure.
1: مواعيد الله لا تتأثر إطلاقا بفشلنا نحن.
0: Our failure is painful for us.
1: فشلنا مؤلم لنا.
0: Our failure stunts our spiritual growth.
1: فشلنا يعوق نمونا.
0: Our failure hurts those around us.
1: فشلنا يؤذي من حولنا.
0: But thank God his promises remain the same.
1: ولكن نشكر الله مواعيده تبقى كما هي.
0: Here we are, we find Abraham at 99 and Sarah at the age of 90.
1: وهنا نرى إبراهيم في 99 ونرى سارة في 90.
0: And God is about to renew his work in their lives.
1: والله على وشك أن يجدد عمله في حياتهما.
0: He changed the name of Abram to Abraham.
1: غير الاسم من أبرام إلى إبراهيم.
0: And he changed Sarah's name from Sarai to Sarah.
1: وغير اسم ساراي إلى سارة.
0: Not only that.
1: ليس ذلك فقط.
0: But he is about to bless them with a son of their own.
1: هو على وشك أن يباركهما بابن من أحشائهما.
0: Don't ever think that you are too old to accomplish great things for God.
1: لا ينبغي أن تظن أنك صرت أكبر سنا من أن تنجز أشياء عظيمة لله.
0: I don't mean having babies at an old age.
1: لا أعني بذلك أن يكون لك أطفال في سن متقدمة.
0: But you could have spiritual children at any age.
1: ولكن يمكن أن يكون لك أطفال روحيون في أي سن.
0: Even if you are physically unable to get around, you can pray and intercede better than most people.
1: حتى إذا لم تكن من الناحية الجسدية قادرا على التحرك هنا وهناك، فأنت تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تتشفع أفضل من كثيرين.
0: I want you to look very carefully at the first 8 verses of chapter 17 of the book of Genesis.
1: أود أنك تتأمل بعناية كبيرة الأعداد الثمانية الأولى من الأصحاح 17 من سفر تكوين.
0: While God is talking to Abraham about the fulfillment of his promise of a child by his supernatural intervention.
1: بينما كان الله يتحدث مع إبراهيم عن تحقيق وعده بطفل بواسطة تدخل يفوق الطبيعة.
0: Abraham was thinking all of the time about Ishmael.
1: كان إبراهيم طوال الوقت يفكر في إسماعيل.
0: But not until you get to verses 15 and 17 that you realize what is happening here.
1: ولا تستطيع أن تدرك أو تفهم ما كان يحدث قبل أن تصل إلى العددين الخامس عشر والسادس عشر.
0: God is telling Abraham, I will do the impossible.
1: كان الله يحاول أن يقول لإبراهيم سأصنع المستحيل.
0: The Lord was thinking of Sarah as well.
1: الله كان يفكر في سارة أيضا.
0: All of a sudden, Abraham probably stopped halfway through his thought and says, "What?"
1: وفجأة ربما توقف إبراهيم في أثناء هذا التفكير وهو يفكر قائلا للرب ماذا؟
0: No, you don't really mean that, God.
1: لا, لا يمكن أن يكون هذا ما تعنيه يا رب.
0: You have already given me a son by Sarah through Hagar.
1: لقد سبقت فأعطيتني ابنا بواسطة سارة خلال هاجر.
0: Lord, Ishmael is already born. Surely he is the boy you want.
1: يا رب, لقد ولد إسماعيل بالفعل وهو بالتأكيد الولد الذي تريده.
0: Have you ever thought that you have heard the Lord when you basically have heard the voice of your desire?
1: والسؤال هو, هل ظننت يوما أنك سمعت صوت الرب عندما كنت أساسا تسمع صوت رغبتك؟
0: Have you ever thought you were in the will of God when you were actually doing what you want to do?
1: هل فكرت يوما أنك داخل إطار إرادة الله عندما كنت في الواقع تعمل ما كنت تريده أنت لنفسك؟
0: Have you ever been convinced about something to be the will of God, then you face a rude awakening that it was not the Lord at all?
1: هل كنت مقتنعا يوما ما عن شيء معين أنه هو إرادة الله؟ ثم رأيت نفسك تواجه يقظة وقحة أنها لم تكن إرادة الله على الإطلاق؟
0: Poor old Abraham.
1: مسكين إبراهيم الرجل المسن.
0: Now every bit of human wheeling and dealing for the past 13 years are going up in smoke.
1: فها هو يكتشف أن كل جزء من عجلة الأحداث والمعاملات الإنسانية طيلة الأعوام 13 الماضية إنما كانت مجرد دخان في الهواء.
0: Why do you suppose God waited for so long?
1: لماذا تفترض أن الله انتظر طويلا هكذا؟
0: Because geriatric maternity wards are not commonplace.
1: لأن الأمومة في السن المتقدمة ليست أمرا عاديا.
0: And often God works when the very last human possibility has been exhausted.
1: والله يعمل غالبا عندما تستنفد آخر إمكانية بشرية نهائيا.
0: Only when you come to the end of your tattered rope that he leads you and hands you a silken cord.
1: عندما تصل إلى نهاية حبلك البالي الممزق عندئذ فقط يقودك ويسلمك حبلا حريريا.
0: Only when your small boat begins to sink in the middle of the ocean that he would invite you aboard a large ship.
1: عندما يبدأ زورقك في الغوص في وسط المحيط عندئذ فقط يدعوك إلى ركوب باخرة عابرة للمحيط.
0: For 13 years, Abraham pinned his hope on Ishmael.
1: ظل إبراهيم 13 عاما وهو يعلق آماله على إسماعيل.
0: But now his heart is throbbing with heartache.
1: ولكن قلبه الآن يخفق بالألم.
0: And probably to soften the blow, in verse 21, God said,
1: وربما لكي يخفف الله من الضربة قال في العدد 21 من الأصحاح 17
0: My covenant I will establish with Isaac when Sarah will bear you a child at this time next year.
1: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية.
0: We have come to the end of our time with you in this broadcast.
1: والآن وقد أتينا إلى نهاية وقتنا معك أيها المستمع الكريم في هذه الحلقة.
0: Please tune in next time and we will learn more about what this visit from the Lord meant.
1: يسعدنا أنك تعيد الإصغاء إلينا مرة أخرى وسوف نتعلم في المرة القادمة أكثر عما تعنيه هذه الزيارة من الرب.
0: Until then, I wish you God's richest blessings.
1: فإلى ذلك الحين أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: في ساعة اسمها ساعة يوم القيامة موجودة في مكان بتقيس قد إيه إحنا قريبين من إبادة نفسنا، وإحنا تقريبا في نص الليل. اللي معظم الناس مش مدركينه إن في ساعة تانية بتدق، وفي يوم من الأيام يسوع هيجي للأرض اللي سابها وصعد للسماء بسحابة من على جبل الزيتون. تاريخ البشرية الساقط هينتهي لما ملك الملوك يحكم العالم. النهاردة هنرفع عينينا للسماء، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة دكتور إيروين لوتسر هيبدأ سلسلة جديدة بعنوان الملك الجاي. هنركز في أول عظة من العظات العشرة على لما الملك يرجع لنا.
3: أنا عايز أقولك إن النبوة ليها سمعة وحشة النهاردة لأسباب كتيرة مختلفة. أول حاجة بسبب التوقعات الغلط، وأنا مش بس بتكلم عن الناس اللي بيتجمعوا على قمة جبل فاكرين إن يسوع هيجي في نص الليل في يوم معين. إحنا شفنا من ده كتير في تاريخ الكنيسة. أنا بتكلم عن معلمين الكتاب المقدس الكويسين اللي درسوا الكتاب المقدس بعناية وبعدين عملوا توقعات عن هتبقى كام سنة، أو إننا قريبين جدا من نص الليل، أو بطريقة